0: القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. ولا القرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
1: نعم، يعني هسه لسه، يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
0: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، 3/6، حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
1: نعم، واضح.
0: بالنسبة للتحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
1: نعم،
0: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: نعم. طيب الصادق استاذ صادق، يعني من هنا لغايه الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
0: طيب، طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
1: نعم
0: تكون مستعدة.
1: نعم
0: تمام، الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات ال6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون،
1: نعم
0: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين هيكونوا منتظرين فقط، ما هيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن دي.
1: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد؟ أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم، يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذلك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
0: تمام، اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
1: نعم.
0: تمام،
1: طيب
0: بالنسبة
1: ايوه تفضل واصل.
0: بالنسبة للأشخاص، يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
1: ايوه
0: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
1: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
0: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه المدافعين هو الانسان عموما يعني.
1: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعد ذلك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
0: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
1: نعم
0: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوة. ما لم اللجنة يحدد محلها، إنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة يعني هي 6 أشهر.
1: نعم
0: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية
1: ايوه اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت لها لسه.
0: انت تاني مطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه
1: نعم
0: الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
1: نعم طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية اللي هو الاسم والعنوان ومحل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
0: نعم، بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني، طبعا ضبط البيانات يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني إنه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من اللجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور هيجيبوا لك لحد بيتك. تمام،
1: نعم
0: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
1: ايوه
0: أيوه
1: يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا كده.
0: غيرت عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
1: نعم الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
0: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس هنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا هنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: الله
0: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات.
0: يديك العافية أستاذنا، يديك العافية، الشرف.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل؟

0: داخل الولاية.
1: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
0: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
1: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده، يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
0: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
1: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين إنه يزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لإنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه، يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي، حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
0: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
1: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني انه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخواننا، لانه بيأدب لنا الناس، الاجراءات القانونيه دي بتأدي وبتوفر الحمايه للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غايه السريه، دي حاجات بتتم بسريه شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجه دي، بتدور بقمه السريه، والحاجه بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسه للحاله دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصوره سريه، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصوره علنيه ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجه دي انا شايفاها كويسه ما كعبه، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحه وصريحه تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، نقدم الحاجات الخدمات.
0: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
1: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
0: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
1: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
0: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
1: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تتم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة، وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
0: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
1: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
0: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
9: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
8: عايزينك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
9: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان، بأنه ضريبة خفية بتفريض السياسات المالية وتفريض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل، بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا. يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة. دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
8: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير؟ وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
9: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة لي الحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى لأنه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد أن الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بزيادة عرض النقود، لأن الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الدهابة وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتجريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا، عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار. تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل. ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم، رسوم الصحة، الحاجات الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، اللي في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق يعني. بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
8: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
9: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة، ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو المزيد بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في كل النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسه اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسه. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل، يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
8: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
7: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المعامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارفة أنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم. طيب الصادق، صادق يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
2: نعم.
3: تكون مستعد.
2: نعم.
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم.
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن دي.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته، ولا احتمال مقر واحد انا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمه؟
3: تمام. اللجنه طبعا هي حتكون موزعه على جميع المحافظات عكس المفوضيه، انها هي كانت في مدينه 6 اكتوبر فقط وكانت في الاسكندريه، حتى انه مكتب الاسكندريه تم يعني اغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنه الحكوميه اللي حتحل محل المفوضيه هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصه حتركز على المحافظات الكبرى زي الاسكندريه القاهره كذلك اسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين وفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبل، وده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم
3: الجديد طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما هتمشي تجددها وما هتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضين، لدى اللجنة الحكومية.
2: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
2: نعم.
3: اللجنة الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
2: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف النازل، الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه ويطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيميه مهمه جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الاقامه الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني. فمحل الاقامه الثابت ده الزمت اللائحه كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمده يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لاي اعلانات او اختارات رسميه. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي اختارات من لجنة او جاتك هي اعلان انك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه او رقم هاتفه، او حتى حدث تغيير في حالته الشخصيه مثلا كالزواج والطلاق والولاده مثلا، جبت لك طفل جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه الحكوميه خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: ايوه يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصيه، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه.
2: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحب.
3: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة زول إنه يعرفها. فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا حنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا القرار يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: الله.
3: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وسائغك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا في حديث

0: داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فلنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والقضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والقضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا القضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا لم يحمل عصا وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة لم يقدم إلى جهة ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون. بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوارئ تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
6: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
5: هل هي مرض معدي؟
6: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
5: الأعراض
6: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجح. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي
7: دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجرب أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجربه المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
5: هل هي مرض متوطن؟
7: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
5: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
7: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك، الواحد بيخش في صدمة. وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. البعوض المصابة تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتجو تتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
5: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
7: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وانا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو لقدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، هذا 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد، هي نعم. تكون مستعدة.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إن هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إن مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: ايوه تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبث الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا أصحاب الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها المدافعين هو الإنسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب نحن عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
2: نعم.
3: الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
2: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. وانا يعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني، طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا،
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
2: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس حنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك والتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنج راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدأنا ونزحنا.

0: كده نهاية 23 أنا بدأت نزلت في تيك توك. ياهو لسه مواصلين.
1: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
0: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة. وأنا كزيزو شايف روحي في الراب، بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزة، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب. والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان الكبار الصغار بقيت يعني عادي، في الحفلات بقي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بقيت سمع، في أي حتة، والشباب متحدين يعني.

عزيز يا صاحبي بكتب في تراك الحتة كانت دافية متين سؤال في الراس ليه عيونك بقجاف مغلطتين وشوشنا عايشين نمور المافيا حنداهي موم الحتة ما في زول.

0: السماء قاعدة لي صوتك جامد علي صوت السماء علي بصوت السماء جارو زي راني بأخوك هنا الصياد تماسة في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيل أيام وقاعدة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
0: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
0: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع حتنجز حيكون كله بالنسبة لك سهل، بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: يما الأيام تجرايح يما خليكي معايا يما العيون دي ضوايا شايف شعرنا شايف في المراية.

duk muzika ai ma hana kuma gariz albabi mashi amshi asto biga ma farik yayi kharib wushi rafi faklik albusurra ورش كتيرة بالمزكنا حجرة طرشت البيت سفضل لي أطرشك أمه طلقت

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجة وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجة، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة، فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذا التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرضها أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه أنه طباعة النقود ما بس بتأثر في أنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه أنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتهد أبدا، لتهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصخص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الاسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوه يعني، او يشربوه او يركبوها او يطيروا بيها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كده تقيف كده تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحياة الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد أنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال الكاد مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من زيادة في كل النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيلوا غالية قد شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كالسفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأنه الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
6: السلام عليكم أصدقاء، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبالي سكو تهي سلام عليك إن شاء الله كدلري لي دو حسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر ارتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو يري وغو راديو دبنجا كديري ري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري. طبعا أخبار سكو كداري سكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري أخبار يعني او خبر قلت تعلير خلاصي خبر ضماناته مؤكدتي. وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو او سودان انتريسي ما شاء الله خاصة تو داخل تشاتي لورو كمان خاصة اللاجي ما اسكرتو لهم كتاريسي يعني راديو دبنجا جي أهم إعلام ما شاء الله إعلام سكر برامجر وكدار كتسيري كي راديو دبنجا دي او راديو دبنجا يا جماعة أهلق سكر راديو دبنجا كبلو راديو دبنجا كبابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله برامج شو قاعدة أخبار رواة سكون مؤكدة 100% كل الإعلامين داخل الراديو دبنجا ما شاء الله إعلامين لقوا يعني كديري جا سكون بريك دلوا خبر مؤكدة ورأي راديو دبنجا كبيجي ما شاء الله يعني أو كبيلي سرة خلال أي جيجي استماع راديو دبنجا سكون ما شاء الله أخبار كدا يستفيدي أي حميد شخصيا يستفيدي راديو دبنجا أخواني أخواتي أهلي أنيجي هلاقي سكو وسيلج يا جماعة راديو دبنجا كبير استفيدلو خبر برجو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي وخاصة تو لاجي ما أذكرتو لهم كدر تريسي يعني راديو دبنجا لورا كبير يا جماعة أخبار رارو سكو تبايرة أخبار رارو مؤكدتي ما شاء الله أي برا استفيدي حقيقة دي ولو سكو استفيدي دي راديو دبنجا كبلو أخواني أخواتي هلاقي
4: راديو دبنجا وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470 راديو دبنجا معاك.
7: ومنك قليل.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزينك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذا المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان، بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرضها أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصخص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير؟ وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الاسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوه يعني او يشربوه او يركبوها او يطيروا بيها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كذي تقيف كذي تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد أنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول المعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال الكاد مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب. فده شيء أساسي يعني، ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في كل النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم.

0: حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: راديو دبنجا راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو لقدام؟
5: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجة طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
4: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
5: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، هذا 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
4: نعم، واضح.
5: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
4: نعم.
5: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
4: نعم، طيب الصادق، أستاذ الصادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
5: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد، هي نعم. تكون مستعد.
4: نعم،
5: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
4: نعم،
5: يعني لسه في مرحلة بتاعة انتقال. المرحلة دي

0: لاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها حاليا كده، ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
1: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد؟ أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعدك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
0: تمام، اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
1: نعم
0: تمام.
1: طيب
0: بالنسبة لل
1: أيوة تفضل واصل.
0: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
1: أيوة
0: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك أو بتختلف مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
1: اخلال بالامن البلد يعني المستضيف. ايوه
0: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك، يعني خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه المدافعين هو الانسان عموما يعني.
1: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
0: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
1: نعم
0: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
1: أيوة.
0: ما لم اللجنة يحدد محلها، انت بطاقتك اذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الارقام ووضع التفاصيل، انت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
1: نعم.
0: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
1: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
0: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
1: نعم.
0: اللجنه الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
1: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكذا، ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه يطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
0: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيميه مهمه جدا يعني طبعا ضبط البيانات، يعني هي بتشمل مثلا محل الاقامه الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني. فمحل الاقامه الثابت ده الزمت اللائحه كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمده يعني كالهاتف، اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
1: نعم.
0: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا، جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
1: أيوه. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
0: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
1: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
0: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا هنقول بس إنه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما أو بعبارة دقة غابت الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابت الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بس مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النضال يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة الشعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيتك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
8: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابنجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
7: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحس
8: إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
7: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد وصور فوتوغرافية اللي انت 6000 صورة اخذتها وصور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت اخذت المقطع ده لايف او بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك واحساسك في اللحظة ديك.
8: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي هتترفد للمستقبل. فكان حرص شديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده. وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة، أنا برضو كنت قلقان ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية.

0: خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
0: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعة أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر، فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت، مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعد دي، لكن كان في فريق من الجهة اللي منحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده، دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين ب الحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير، فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل، أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير يعني. أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيرها يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات، لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول، لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو الرمق الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن نبقى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ಕಬನ
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة، والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد. يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها، وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
2: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقوله، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
1: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
2: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والأنظمة الطبيعية، والناس وقفت وقفة يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باحتمال أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منها الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأثاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للمويل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا ويعوينوا، دي مسؤولية عظيمة جدا إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربنا. فمنذ اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
1: طيب أستاذة، نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
2: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشحب المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعة تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعد ذلك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني
1: ما خلق غيره. هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
2: طبعا ما في شك، باعتبار انه هي الحرب ما هي بتقوم على الارض، والارض هي البيئه اللي هي بيئه انسانه.
1: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئه بتاعت الفضاء.
2: ايوه ما انت في تلوث بيجي هنا، في تلوث اشعاعي اذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماويه، في تلوث غيره برضو بأثر على الارض والانسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مريض، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
1: أستاذة ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الـ الـ الـ الـ الـ الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
2: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في إطار الأوفي بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة، يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وبينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان يعني. فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته، يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
1: الوعي العام ده مستفكر مسؤولية منه؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات، شنو ممكن نستخدمها؟
2: والله شوف المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقيسين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس؟ ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجوامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زور هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة ومحددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام،
1: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده، وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايع حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني قيادتها وقيداها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
2: نعم،
1: المفردات البيئية في الأغنية السودانية. افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وانت برضو عندك تجربة، يعني زمان احنا في المدارس الاولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي، انت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
2: نعم،
1: كده اختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
2: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بالتدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحد من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لنا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلاد. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج بتاع خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغالة فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
1: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمحة طرحة، وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
2: الفراديس. نعم.
1: نحن حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
2: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إعمار السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا إعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحي، إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الديوان. الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجا في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
4: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا وأربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. آريتو كان حميت شديد، آريتو كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كنداك ايد هزع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد. فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ فدعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه نتقالض وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي.

0: الشهر العظيم حتونا زي كفار غريش يوم لازم تعفي لي شان زغت خليت كل نيام كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين في الخيام جات طلقة في نص كبدتي ورمتني لا حس لا كلام لا تبكي لا تحدي لي يوم وغريلي ليت ترس السلام وتكتب فوق لتربتي مدنية حرية وسلام وتكتب فوق لتربتي مدنية حرية وسلام.
1: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عدرني دخان أقليه زي كيف قهوتك، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عب المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل لو كمان عتكت سحر القرفة فيه وتقريه فيك كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وتعشرج كل العناد رشة عطر وريح الدخان، لو أصلح إلى العشر هان اتمطق وخش الرهان، أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان، اتجرعيه شهقه زفير وشبع العزال هوانه، وتصيد الفرصة القبيل لو مر بيك استعان، قدميه على العديل خليك دليل طيبة وأمان، وريه كيف المستحيل اتوهطك جوا واستكان، وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان، وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان، وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان، وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان، لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان، أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان، ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان، وريني كيف. سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا الأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟

0: أدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي لكنني أرجوك أن اترك يداي ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع. يا خوف كل هشاشتي ارحم هشاشة خاطري أنا متعبة. اترك يداي تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني. اترك يداي لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك. كسرت رؤاي خذلتني هبني لموتي فيك مقبرة واقفل أن تثبت شاهدا. أنا سوف أحفر فيك قبري فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري. توقف كف عن ذهن ادعائك لا تكذب. فلست من ماتت عصافير بصدره أنا من بصدري مذبحة. اترك يداي فلست من كسرت رؤى من فرط ثقل لا حدود له.
1: وهكذا سامعينا الأعزاء وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0. قضايا الشيء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بيكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنجا راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنجا راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنجا راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن الناس جوطة، استفهام كونكشن، AOA، وناس علي جي اكس، والرابرس القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بدأت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بنخشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزة، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بيجي يعني عادي، في الحفلات بيجي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بيجي يتسمع، في أي حتة، والشباب متحدين يعني.

عزيز يا صاحبي بكتب في تراك الحتة كانت دافية متين سؤال في الراس ليه عيونك بقجاب مغطتين وشوشنا عايشين نمور المافيا حنداهي موم الحتة ما في زول.

0: السماء قالت لي صوتك جامد عليها صوت السماء اللي بصوت السماء جارو زي رانب أخوك هنا الصياد لا ما أطلع في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيل أقيام وقادة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
0: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
0: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب انه تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع حتنجز حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر احمد سراج الدين، سعيدين انك كنت معانا ونتلاقى في مساحه مختلفه.
2: يما الايام دي جرايح يما خليكي معايا يما العيون دي ضوايا شايف شعرنا شايف في المرايا.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشو رافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزكنا حجره طرشت البيت فضل لي اطرشك امه طلقت

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، من دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، من الشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: أهلا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة، والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد. يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
3: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقوله، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
2: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
3: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية والناس وقفت وقفة، يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأثاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياوين ودي مسؤولية عظيمة جدا، إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربان. فمنذ اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
2: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذلك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
3: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعة تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من الغطاء النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعدك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني
2: هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
3: طبعا ما في شك، باعتبار انه هي الحرب ما هي بتقوم على الارض، والارض هي البيئه اللي هي بيئه انسانه.
2: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئه بتاعه الفضاء.
3: ايوه ما انت في تلوث بيجي هنا، في تلوث اشعاعي اذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماويه، في تلوث غيره برضو بأثر على الارض والانسان والحجر. يعني أبسط غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مرير، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
2: أستاذة ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الـ الـ الـ الـ الـ الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
3: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في في في في إطار العفي بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة. يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان. يعني فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته. يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقدة بالتالي بيحصل جهدها.
2: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات شنو اللي ممكن نستخدمها.
3: والله شوف، المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقيسين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس؟ ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجوامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زور هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة أنت ممكن تستخدم وسائل معينة أو محددة. يعني فأنت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده، والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام،
2: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده، وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايح حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني بقيادتها وقيداها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
3: نعم،
2: المفردات البيئية في الأغنية السودانية. افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي، إنت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
3: نعم،
2: كده أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
3: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بالتدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لينا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلاد. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج بتاع خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغال فيها، منظمة سوي السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
2: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم، والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمحة طرحة،
3: نعم
2: وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
3: الفراديس.
2: نعم
3: نعم نعم
2: نحن حقيقة أنا سعيد
3: طيب.
2: جدا بهذا اللقاء الجميل، وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
3: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إعمار السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا استعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحي، إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
2: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الديوان. الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجا في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
4: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا وأربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. آريته كان حميت شديد، آريته كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كان داك ايد هسع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد. فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ فجعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه نتقالض وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي لي، شان زغت خليتكن نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين، في الخيام جات طلقة في نص كبدتي ورمتني، لا حس لا كلام، لا تبكي لا تحدي لي يوم وغريلي، ليه ترس السلام وتكد فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام، وتكد فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام.

ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عدري دخان أقليه زي كيف قهوتك، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عب المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل لو كمان عتكت سحر القرفة فيه وتقريفك كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وتعشرج كل العناد رشة عطر وريح الدخان، لو أصلح إلى العشر هان اتمطق وخش الرهان، أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان، اتجرعيه شهقة وزفير وشبع العزال هوانه، وتصيد الفرصة القبيل لو مر بيك استعان، قدميه على العديل خليك دليل طيبة وأمان، وريه كيف المستحيل اتوهطك جوا واستكان، وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان، وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان، وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان، وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان، لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان، أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان، ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان، وريني كيف. سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا الأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة، اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي.

0: صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك. كسرت رؤاي خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واقفل أن تثبت شاهدا. أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري. توقف، كف عن ذهن ادعائك لا تكذب. فلست من ماتت عصافير بصدره، أنا من بصدري مذبحة. اترك يداي، فلست من كسرت رؤى من فرط ثقل لا حدود له.
1: وهكذا سامعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080470.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بوسينة حمات حمدان ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه أي حق، يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما بحاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم دي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه؟ الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: صوتك تفتح المايك.
1: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنج راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنج راب.
2: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
1: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
2: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرس القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بديت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
1: بتختلف المواضيع اللي بنخشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
2: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزها، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوا في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بقيت يعني عادي في الحفلات، في الحفلات بقي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بقيت سمع في أي حتة، والشباب متحدين يعني.

0: وكيف تقييمك بصورة عامة للرعب السوداني؟
1: طيب، تقييمي للرعب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الرعب السوداني في السنين اللي فاتت كان مسيطر، الحمد لله. الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا الصين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا، ولا جاي من الغرب، ولا جاي من الشمال، ولا ده لحن مصري. مما يسمع الليركس، مما يسمع البيت، يعرف إنه التراك ده تراك سوداني بحت.
0: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
1: طيب، أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي. يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة، نهايتها بتكون حلوة.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: يما الأيام دي جراية، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضواية، شايف شعرنا، شايف في المراية.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزكنا حجره طرشت البيت سفضل لي اطرشك امه طلقت

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، من دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، من الشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دابنجا، أخبار لكل السودان.
1: الأعزاء متابعي راديو دابنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دابنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابنجا على فيسبوك، راديو دابنجا السودان. راديو دابنجا، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راجعين يا ولد.
1: ناس عاشوا ويلات الحرب وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب.
0: شعبي كمان بحب الغنى خالص، بحب الأغاني خالص، يعني متعود، عشان متعود على النكد ولا على مشاكل.
1: ماذا شو هالموسيقى؟
2: يوسف تغنية بتتكلم عن السودان والعودة للسودان، الرجعة للسودان، الرجعة لبلدنا وشوارع بلدنا ممكن تكون تغيرت يوسف. غنية أنا بحبها جدا، يعني بحب أسمعها، ممكن بسمعها يعني تقريبا يومي عشان بتحسسني في شعور بتاع فرح.
1: شو قصتها هاي؟
2: الغنية دي يوسف بتتكلم عن الرجعة للبلد والبيت الكبير ولمة الأهل والوالدة والجار. غنية بترجعك كده في لازمان الزول بتمني انه ترجع تاني، يعني
1: خاصة للناس اللي موجودين في الغربة او موجودين في المهجر من السودانيين في ظروف الحرب التي يعيشها السودان. طبعا
2: خاصة لناس زينا كده ما عارفين حيرجعوا ما حيرجعوا، ولو رجعنا حنرجع لنفس البلد، لنفس الشوارع، لنفس البيوت. بيوت هي طبعا تغيرت، يعني طبعاً فقدنا ناس.
1: هذا
2: يعني
1: هذا في الحقيقة مهم. هذه الأغنية تقودنا بشكل مباشر إلى الموسيقى السودانية في ظل الحرب التي يعيشها السودان. إذن ألغام مشاهدين الكرام تنشد للسلام، وكذلك هناك العديد من المبادرات التي تحاول أن تكون ترياقا للضحايا. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن بلاس، معكم يوسف بوفجلين ومعنا ندى فاروق من فريق التحقيقات الخاص بنا. أعود إليك ندى، حينما نتحدث مثلا عن هذه الأغنية التي هي مربوطة بما يحدث في السودان، حوالي 12 مليون عفوا من اللاجئين المهاجرين ومن خرجوا من ويلات الحرب في السودان، منهم يعني مدنيين وحتى هناك نتحدث عن موسيقيين فنانين خرجوا، كيف الوضع حينما نتحدث عن الفن والموسيقى؟
2: لو تكلمنا عن اللاجئين ولا النازحين الماتوا، الموضوع أكبر من يعني النزوح واللجوء. في موت يوسف، في أعداد كبيرة من الفنانين ماتوا جوا السودان، وفي اللي احتقلوا وتحت التعذيب، في الماتوا سوى الأوضاع الصحية السيئة كانت. انت عارف ان السودان في بداية الحرب حصل دمار تماما للمستشفيات، فكان في نقص في الخدمات الصحية. ففي أعداد كبيرة من السودانيين، تقارير تكلمت، لكن للأسف في تقارير قديمة من 23 يعني
1: طبعا احنا في برنامج السودان الآن بلاس، وأنت في قسم التحقيقات في هذا البرنامج قمت بالعديد من التحقيقات والبحث عن المعلومات. كم من فنان موسيقي يعني قضى في هذه الحرب؟
2: التقارير بتتكلم عن 55 فنان ماتوا في بداية الحرب في 2023، بس الأعداد الآن ما في إحصاءات جديدة لأعداد جديدة، يعني ماتوا في بسبب ظروف احتقال سيئة، ماتوا بسبب ضرب وقذائف، ماتوا بسبب أوضاع صحية سيئة جدا جدا، ماتوا بسبب أوضاع إنسانية، الناس اتقفلت في مناطق مقفولة، مناطق نزاع يعني. منهم الفنانة الشابة بتغني أغاني تراث جميلة، ربنا يرحمها، شادين جاغوت، ماتت وهي قبل ما تموت بأسبوع بتتكلم عن الفيسبوك إنها لها أسبوعين من غير غذاء ولا مواء نظيف ولا كهرباء. في منطقة، هي في منطقة في أم درمان، في منطقة يعني تحت ضغط عسكري أو مواقع قريبة من المناطق العسكرية يعني.
1: ما هي الأسماء الأخرى؟ يعني هل في هناك أسماء أخرى يمكن ذكرها؟
2: في عازفين وفي فنانين، ولا أسماء كثيرة يوسف، أسماء كثيرة لفنانين كتار.
1: هذا ما يقودني في الحقيقة إلى حينما نرى أن هذه الأسماء التي تتحدثين عنها، هذه الأرقام لعدد القتلى من الفنانين والموسيقيين وأهل الفن إن صح التعبير، أهل الفن والثقافة، كيف كانت الحياة الثقافية قبل بداية الحرب؟
2: قبل ما أتكلم عن الحياة الثقافية يوسف، في بعد الحرب الفنانين دي فقدوا المصدر رزقهم الوحيد، أجهزتهم، أكل عيشهم، الحفلات، إنعاب دادمات في السودان. فكانت بور السودان العاصمة الجديدة لبورسودان، فيها دوريوا، في أعداد كبيرة جدا من يعني في إحصاءاتنا نحن السودان بلس الآن بلس، أحصينا في بداية الحرب أعداء دار إيواء كان بيحوي أكثر من 100 فنان فقدوا أكل عيشهم، فقدوا آلاتهم، فأصبحوا لاجئين من غير وظائف من غير مصدر رزق يعني. بالنسبة للوضع الثقافي قبل الحرب، الخرطوم كانت غنية يعني غنية ثقافيا، غنية وفيها تنوع، مش الخرطوم بس، لو تكلمنا عن مدرمان، مدني، بورسودان، كانت في تنوع ثقافي غني يعني من فنانين ودور أدباء واتحادات فنانين قد يكون موجود في كل المدن السودانية. يعني مدرمان يمكن تميزت بوجود الإذاعة السودانية واستوديوهاتها والتلفزيون القومي، المسرح القومي.
1: والآن حدثيني الآن كيف هو الوضع هناك؟ يعني أنت قمت بالعديد من الاتصالات مع العديد من المسؤولين هناك.
2: نحن تكلمنا مع فنان الآن موجود، نحن في برنامج سودان أم بلس، فنان موجود الآن ما زال في مدرمان وما طلع من مدرمان من بداية الحرب. يعني الفنان نعم عنده مبادرة صغيرة بيشتغل فيها مع الناس الموجودين في منطقة النزاع دي يعني، وفخليه يتكلم عن المبادرة دي بنفسه يعني.

0: هذه المبادرة من محاولات فردية يعني إلى أن كتلة معينة نحن بديناها مع بعض وسميناها عزة في هواك، منظمة تحولت إلى منظمة بتشتغل على أهداف كثيرة وعديدة جدا، وواحدة من الإنجازات الكثيرة حققناها يعني إنه اشتغلنا في الشوارع، حاولنا إنه يعني ننشر الأمن والأمان والطمأنينة وسط الناس وزرع الأمل في جوا النفوس يعني السودانية.
1: إذن هكذا هو الوضع، وضع الثقافة، القطاع الثقافي في ظل الحرب في السودان. ولكن بالرغم من ذلك ندى هناك بعض المبادرات التي تنتهج الأسلوب الثقافي، ليس ثقافيا فقط ولكن للدعم الإنساني.
2: يعني نحن يعني في إطار بحثنا إنه السودانيين أو الفنانين بشكل خاص كان عندهم دور كبير في الحرب السودانية دي. كان فيهم مبادرات كتير اشتغلت في الحرب دي من أجل إنه يوفروا الأموال لدعم المطابخ الخيرية.
1: هذه في الخارج.
2: أيوة، يعني أنت عارف مثلا كمصر كانت حاوية الأكبر نازحين سودانيين، وفيها عقب عدد كبير جدا من الفنانين السودانيين، فكان فيه مبادرات كتيرة جدا يعني لدعم المطابخ الخيرية، حفلات ومهرجانات دعمت المطابخ الخيرية قد يكون في كل السودان من الخرطوم لحد دارفور. في مبادرات فردية كانت لفنانين في معسكرات النزوح في يوغندا، كانوا بيمشوا بيغنوا للأطفال وبيغنوا للشباب، واعتقد انه بيحاول انه يخففوا يعني بيخفف من الـ من الـ باللغان السودانية اللي بتخفف وبتذكرهم بالوطن.
1: بدأنا هذه الحلقة بأغنية راجعين للفنان السوداني محمد البشير. شو رأيك أنه نستضيف اليوم مباشرة معنا؟ أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
3: أستاذ يوسف أستاذ ندى، وأنا سعيد بالسودان أن بلس أكون معاكم، موجود معاكم، كل الحب لكم، كل سنة وأنتم طيبين.
1: طبعا نحن اللي سعداء جدا أنك تكون معنا طبعا للحديث عن أثر الموسيقى، أثر الفن في دعم المصابين نفسيا، في دعم من فقد الوطن، من فقد بيته، من فقد الأحبة في هذه الحرب. ونظرا لأنك دائما تغني للسودانيين سواء في الداخل أو في الخارج، ولديك في الحقيقة واحدة من محبين لك معنا هنا في الاستوديو ندى، لذلك راح أترك المجال لندى هي اللي تطرح السؤال الأول مش أنا اللي راح أطرحه. تفضلي ندى.
2: مرحبا بك أستاذ محمد تاني. يوسف محمد بشير الدولي، فنان كبير ومتابعينه كتار يعني من الشباب السوداني بشكل خاص، ومشهور باسم تاني كمان حمادة.
1: حمادة اسم رائع في الحقيقة.
2: حمادة بشير. محمد بشير، لو تكلمت عن رجعنا تاني أغنية راجعين، الأغنية دي أنا يعني ما أعتقد أنا برا يعني كل النازحين واللاجئين في دول الجوار وحتى القاطعوا البلد لفترة طويلة، لما يسمع الغنية دي بيكون في شعور خاص لكل زول مختلف. لكن كنا دا نعرف شعورك انت لما عملت الغنية دي، احساسك كان بها شنو يعني؟
3: نفس شعور الناس في الغربة. انا عشت في بريطانيا سنتين اول ما الحرب بدت، فدي قصة يعني احنا كنا نتلمى في بيتنا احنا وناس امي واخواني واصحابنا والناس البيونة، بنتلمى بنقول فنجان قهوة في الحوش زي زمان، ودعوة أمي راضي عليه حنان الله يديها ليطول العمر نرجع تاني العودة أم درمان. يعني دي حكاية عشان كنا بنحب اللمة في بيتنا والناس كلها تفرقت، الأغنية جات كده مكتوبة عن السلطيانة.
1: أنت محمد أنت موجود بأي منطقة الآن؟ أنت معنا من القاهرة، عايش في القاهرة الآن أم تتنقل بين
3: أنا بين القاهرة بين بريطانيا بين يوكي.
1: طيب هذا ما يقودني في الحقيقة أن نتساءل، لأنه ما في أصعب من فترة أنك تترك بيتك، تترك الوطن وتخرج بسبب الحرب. كيف كانت هذه الفترة بالنسبة لك؟
3: والله فترة مش لي أنا، لكل الناس فترة كان صعبة شديد، لأنه بين يوم وليلة يعني نحن جينا وروحنا في وضع صعب شديد كل السودان. وأنا بنقول لي مدرسة في ما يستاهل يحصل له وكده، لكن المكتوب كله من رب العالمين وربنا هو قادر يصلحه ويرجع أحسن من أول بإذن الله الوطن.
1: من أي يعني حدثنا عن رحلة الخروج من السودان إلى مصر أو إلى دولة أخرى، يعني أعتقد أنك خرجت على مصر.
3: احنا خرجنا يوم 24 أبريل، الحرب كانت يوم 15، قعدنا في الفترة صعبة شديدة أول الحرب، فطلعنا يوم 7 يوم 24 وصلنا القاهرة يوم 27. لكن كانت أصعب أيام، ضرب شديد، ضرب نار، كنا متوقعين أي واحد بتوقع نفسه يموت في أي لحظة والموت حق، فلكن الحمد لله. لكن كان أسوأ أيام مرضت أنا شفتها في حياتي. لحد ما طلعنا بطريقة كانت صعبة، لحد ما نمشي عشان نركب المعبر بين المعبر بتاع أرجين، قعدنا في المعبر 3 أيام وتحركنا دخلنا على مصر. لكن كانت صعبة، صعبة شديد، والناس كلها كانت بتحاول تطلع وزحمة شديد، والحمد لله طلعنا بالسلامة وكله بتعوض وكله بيجي وكله بيرجع أحسن من أول بإذن الله.
2: محمد بشير، لو ممكن
3: أسوأ أيام،
2: لو ممكن تتكلم لنا عن المعبر، يعني يوسف المعبر ده للأسف في الحرب السودانية هو معبر صغير جدا، صغير جدا يعني
1: بين مصر
2: بين
1: والسودان،
2: الحدود السودانية ومصر. نعم. المعبر ده كان يعني يوميا في الأسبوع الشهر الأول من الحرب يطلعوا أكثر من 12 ألف سوداني، في نقص كان في الغذاء وفي الماء وحتى في يعني الناس كانوا في العراء، يعني ما في ظروف
1: إنسانية صعبة،
2: لا إنسانية صعبة،
1: ويبدو أنه كان كذلك يعني غير مؤهل،
2: يعني المعبر ما مؤهل انه يستقبل اعداد كبيره. يعني
1: كم كانت الاعداد انذاك؟
2: أيوة. الاعداد كانت اكثر في الاسبوع الاول تقاريرهم بيتكلم اكثر من 12000.
1: 12 يعني هذه مهمه استاذ محمد، يعني احنا نرى مثلا 12000 من اللاجئين وكذلك النازحين يعبرون معبر كهذه، وانت كنت انذاك في ذاك المعبر، اي قصص وصور بقت في ذاكرتك؟
3: والله ذكريات صعبة، لأنه كان وقت صعب والناس بتنوم في الأرض عشان يركبوا يتواصلوا يمشوا يقدروا يخشوا المعبر المصري عشان يقدروا يمشوا مصر، فكان صعب وما في في نقص في الموية وفي الأكل، الناس تعبت، كنا بنمشي نجيب جوال، أنا بكلم من دونجولا لم كل التحايا هنا جابوا لنا الموية للناس، الناس تشرب بالتلك لأنه كان الوضع صعب، ما في المعبر من المعبر السودان تمشي المصري، هناك المصري في أي شيء متوفر الحمد لله. كنا مشينا هناك بعد ذاك الناس حاولت تجي الأكل فيه والحاجات، لكن المعبر السودان لأنه كان الحرب ما في شيء، كل الموية ناقصة، الأكل المحلات ما كان فيه.
1: طيب
3: الناس تعبت ذاته من الزحمة، وفي ناس عيانين، ناس عندها أزمات، والدواء كان يعني الحمد لله أسوأ أيام، يعني إن شاء الله الله لا وراء لي زول، لكن كان صعب شديد، فترة صعبة.
1: محمد، حينما نتحدث عن تلك الفترة الصعبة، ما الذي غيرته في حياة محمد كفنان كموسيقي، حتى من ناحية الطبع الموسيقي الذي كنت يعني تتميز به، هل غيرت بعض الأشياء تلك الفترة في حياتك؟
3: كيف ما غيرت؟ عرفت انه اي شيء ما بدون بين يوم وليله ممكن يحصل لك اي شيء، تتوقع اي شيء ممكن يحصل لك في الحياه دي، يعني وريتني كيف الالم بتاع الفراق، الناس اللي فجاه كانوا متلمين فجاه الناس بقت ما مع بعض، يعني بتوريك حاجات كثيره كده بين يوم وليله انه الانسان ده ممكن يتغير 180 درجه.
1: ندى تفضل.
2: انا درجع لك قبل المعبر، يعني أنا عارف أنك أنت من أبدرمان، ومن أبدرمان في منطقة قريبة من منطقة عسكرية، ولو حكيت لنا ظروفك الإنسانية في المنطقة دي كانت كيف الوقت لما عرفتوا أنه الحرب بدأت في الفترة الأولى؟ يعني
3: أول يوم الحرب أنا كنت مسافر فيه السعودية، يعني والوالدة ماشيين نعدي مناسك العمرة، فربنا ما راد ماشيين الساعة 10 صباحا، الحرب دي بدأت 10-9 وبتذكر الضرب الشديد 10-11 نفس ما هي طيارتنا، وفقعنا في البيت، فبعد ذاك الضرب بقى اشتد شديد، بس بنسمع الضرب والدهانات والقنابل حتى في البيت، يعني احنا قاعدين في البيت بينزل فينا الرصاص، انا كنت موثق ومنزله في صفحاتي، ضرب شديد كنا بننام في الارض، يعني معي الوالدة وكانت عيانة هي مريضة ده قلب، فبعد 10 أيام اول ايامات عشنا بالفي وبالماف، لانه كان في المواد التموينية بتاعت رمضان أصلا يزول في بيته فيه، لكن ما بتقعدك لقدام حتى بقينا نقسم للناس نشوف الجيران, الناس بقت تتكاتف لأنه ده حرب. وأي زول متفطف الأنوار بالليل ده خلاص بعد المغرب ما في زول تاني بلاقي زول, أي زول متفطف أنوار بيته ظلام عشان ما في زول يجي عليك, ولأنه في أسر في نساء في بنات صغار, زول بيخاف يعني. ما الحرب دي ما فكر فيها, حاجات كثيرة بتحصل في الحرب.
4: طبعا
3: قعدت الحمد لله قعدنا صبرنا وكهرباء قاطعة والموية قاطعة.
1: طيب الآن أنت موجود, أنت موجود خارج السودان, وفي الحقيقة أنا شاهدت الكثير من أعمالك الفنية, من الحفلات التي تقيمها خاصة يعني للمهاجرين السودانيين للنازحين كذلك. وهنا أود أن أسأل يعني الطبع الموسيقي الذي تعمل عليه الآن, هل تغير بتغير الظروف, بمعنى لما كنت موجود في السودان ولما طلعت, يعني هل الحرب أثرت في ذلك وحتى على التيمات حتى على المواضيع التي تقدمها؟
3: نعم أثرت بالطبع, الأغاني أثرنا في الحاجات كلها اتغيرت فعلا. يعني بقينا نغني الأغاني بدل زمان إحنا بنغني أصلا, بقينا للغربة الشغل الوطن الحنين للوطن غيرت في أغانينا. بقينا يعني الواحد كان ذكر السودان سايد دمعته بتجري وبيبكي, يعني تغير الشديد
1: في الحقيقة. هذا صحيح, حينما يعني ذكرت نقطة مهمة, حينما الناس تسمعك تبكي, شعورك حينما ترى الناس تبكي, أنت تغني للفرح, تغني للسلم, تغني لحياة يمكن جديدة, ومن ناحية أخرى ترى أن أناسا يبكون, بأي إحساس

0: تقبل تلك المشاهد التي تراها في حفلاتك؟
1: والله ببكي أنا ذات ما بستحمل، يعني لما أشوف زول أنا بغني ببكي بتلقاني دايما ناس في حفلتي في دبي دي في ناس بيبكوا أنا بغني حليلة أهن حليلة أهن، الناس بتبكي أي شيء الحاجة العشاء، نفس أنا ذاتي نفسي عايشه، فقدت أصحابي فقدت أهلي هناك ناس، يعني حياة كثيرة بتذكر الإنسان بيجيو ذكرى، يا أخي لو ما فقدت حاجة زي بيتك لو تذكرته بتبكي، غرفتك تفاصيل حياتك كلها بتبكي، جيرانك أخو
0: وهذا ما يقودنا
1: توفي
0: ما
1: حبل
0: يقودنا في
1: برك
0: الح...
1: عند أخوي.
0: نعم احنا ما نحكي على يعني في الحقيقة البكاء وندى مش عارف، يعني البكاء حينما نتحدث عنه هو جزء صغير من تعبير عن الصدمة التي يعيشها الإنسان سواء أثناء الحرب أم أثناء بعض المواقف القوية التي يعيشها. وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن الموسيقى هي جزء لا يتجزأ من معالجة تلك الصدمات.
2: يعني نحن يوسف في كتيمة السودان الآن بلس وفي بحثنا عن وتجهيزنا للحلقة دي وجدنا أنه الدراسات كثيرة، مدرسة واحدة أو اثنين بيتكلموا عن الصدمة، كيف الفن والموسيقى بتخفف من الصدمات عند الأطفال والشباب، كيف بتعالج الألم، كيف بتشعرون بالطمأنينة، كيف تغير الموت من الزعل، وكيف بتخرج الشعور، يعني يعني لما تسمع أغنية مختلفة عن بلدك أو أنت بتحس إنه في تغيير، في في في حاجة أنت ما قادر تعبر عنها بس سمعتها.
0: يعني هي نفس الفكرة التي رأيناها بالنسبة إلى مبادرة عزة، التي يعني هي مبادرة في الحقيقة داخل السودان لإيصال الموسيقى وكذلك الأعمال الإنسانية في الداخل. دعني أسأل هنا محمد، يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المتعلق بالموسيقى كأنها عنصر لمساعدة خاصة المتأثرين من الحرب، هل لمست ذلك من خلال احتكاكك المباشر مع لاجئين، مع مهاجرين، مع أناس عاشوا ويلات الحرب وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب، تنشد فيها الشوق مثلا؟
1: الفم بيديك تفاؤل، بيخليك سعيد، لو ما هو الناس دي كان عاشت في حارب الدبريشن هسه احنا كمان غونا دول الحفلات وتفرق الواحد، بيخليك تنسى همومك تنسى الحاجات الحاصلين، بنطلع بنعبر عن شعورنا بالاغاني. يعني الناس كلها بتبص، احنا شعبي كمان بيحب الغونة خالص، بيحب الاغاني خالص، يعني ما تعود عشان ما تعود على نكد ولا على مشاكل ولا على حروب، فعرفنا شعبنا بحب البهجة، ولك بحب البهجة شديد عشان ونحب البهجة، يعني الناس في همومنا برضو بتلقى أفراحنا فيه، بنكون مبسوطين وفرحانين، فده جزء واحد من الفن بنحبه، فننا ما انقطع، حاجاتنا ما انقطعت الحمد لله، بنوصل رسائلنا، غنينا للجيش.
0: بعض القصص التي عشتها مع نازحين مثلا أو مع مهاجرين حينما غنيت أغنية ما وكان تفاعلهم في هذا الإطار، أنه حدا يجي يقول والله أنا لما سمعت القطعة الموسيقية هذه كانت كشفاء لا إلي.
1: راجعين يا أغنية راجعين دي أثرت على كل الشعب السوداني صراحة،
0: وفي الحقيقة حتى ندى أثرت فيها هذه الأغنية. طيب بما أننا تحدثنا عن راجعين، بدنا شيء منك محمد، شيء لبرنامج السودان الآن بلاس، لمشاهدينا، لمستمعينا، خاص لأن إذا ممكن.
1: طيب أنا ما بلدك ما بتبقى البلد، اشتقنا على راجعين يا ولد يا الله، يعلم الله من يوم ما مشيت، يعلم الله من يوم ما مشيت، فرد دمعتي حزنت وبكيت، ناسي أهلي جيراني الحنان، قولت يما والهيصل في البيت يا الله، السودان ده إز ما بعد عيز يا الله، السودان ده إز ما بعد عيز، بلدك دابنا والطبل البريز، الخرطوم مكانة طفل

0: في القلب نقدي فيه هاني ضر عنهيز يا الله.
1: يعطيك الصحة،
2: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا. ولكن أنا بدي أقول لك أن هذه الأغنية والكلمات في الحقيقة هي ليست كلمات فقط للسودانيين، وإنما هي كلمات لكل المغتربين عن بلدهم، لكل من لا يعيش في وطنه. في الحقيقة مؤثرة جدا
0: بلدك ما تبقى البلد.
1: أيوة. مؤثرة جدا في الحقيقة. طيب احنا حبيت في الأخير إذا ممكن محمد، يعني برنامج السودان الآن بلاس لديه مشاهدين ولديه متابعين، ونحن نتحدث الآن عن الموسيقى، نتحدث عن الحرب، نتحدث عن مأساة، نتحدث كذلك عن الأمل، كلمة لجمهورك عبر منصتنا.
0: أنا بشكر كل المشاهدين وكل الناس المتابعة سودان بلس بلس، وليك أنت شديد وكل جمهوري وكل الناس اللي بتابعني، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يخليكم وربنا يحفظكم، يحفظ لكم أهاليكم، وأنا بحبكم شديد، وإن شاء الله دائما ربنا يقدمني أسعدكم وأبسطكم وأكون عند حسن ظنكم.
1: وإحنا نحبك شديد محمد بشير الفنان السوداني الذي تشرفنا أنك تكون معنا. ندى تفضلي.
2: رسالة للشباب السوداني النازح اللاجئين جوا السودان، النازحين واللاجئين برا السودان، يعني انت كفنان شاب وعانيت من النجوع والنزوح، فآخر رسالة من خلال سودان بلس بترسل للشباب دي.
0: أنا بوجه رسالة لكل المهاجرين وكل النازحين أخواني، بقول لهم خليكم قويين، وكل امتحانات الناس كلها تكون متكاتفة مع بعض، وربنا يجبر بكل خاطر زول ويسهل أمره، والناس الصبر جميل، الواحد يصبر.
1: شكرا، الله يخليك، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا ندى وصلنا إلى نهاية حلقة السودان الآن بلاس. إذا نضرب لكم مشاهدينا الكرام موعد في حلقة جديدة وجانب من جوانب الحرب السودانية في تلك الحلقة. شكرا جزيلا، وننتظر دائما مشاركتكم وتفاعلكم عبر منصاتنا. إلى اللقاء.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، دائما في حياتي مستعدة المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشه فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دين الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات ثانيه بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغرمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى
3: اللقاء. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أم درمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعب والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماع جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمر أر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بغرب كردفان وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Bahia.
1: Adeua.
2: أهلاً الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة، والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد. يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها، وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
3: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقولوا، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
2: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
3: بعد الحرب العالمية الثانية التدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية، والناس وقفت وقفة يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم من أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأثاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياهم ودي مسؤولية عظيمة جدا، إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربنا. فمن اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
2: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
3: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح في المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعت تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعد ذلك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني ما خلق غيره.
2: أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
3: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
2: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
3: أيوة، ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أبسط غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة سنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مرير، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
2: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
3: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في إطار الأوفي بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، فإذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة. يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وبينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان. يعني فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته. يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل الشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
2: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات، شنو ممكن نستخدمها؟
3: والله شوف المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس، ومنظمة المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الإمام في الجامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة ومحددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام،
2: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده، وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الريح حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني بقيادتها وقيدها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
3: نعم،
2: المفردات البيئية في الأغنية السودانية. افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وانت برضو عندك تجربة، يعني زمان احنا في المدارس الاولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي، انت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
3: نعم،
2: كده اختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
3: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحد من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء، ولحن لنا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلاد. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغالة فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
2: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم، والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمح طرحة، وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
3: نعم.
2: نحن حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
3: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إعمار السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا إعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحيوي إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
2: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الديوان. الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجا في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
3: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا واربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. آريتو كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كان داك ايد هسع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد، فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ فجعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه نتقال وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي لي، شنزغت خليت كل نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين، في الخيام جات طلقة في نص كبدتي ورمتني، لا حس لا كلام، لا تبكي لا تحدي لي يوم وغريلي، ليه الترس السلام وتكتبوا فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام، وتكتبوا فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام.
2: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عدري دخان أقليه زي كيف قهوتي، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عب المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل لو كمان، عتكت سحر القرفة فيه واتقريه في كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وادعشرج كل العناد، رش

هان لو أصلح إلى العشر هان اتمطق وخش الرهان أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان اتجرعيه شهقه زفيره شبع العزال هوانه وتصيد الفرصة القبيل لو مر بيك استعان قدميه على العديل خليك دليل طيبة وأمان وريه كيف المستحيل اتوهطك جوا واستكان وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان وريني كيف سر عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا الأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة، اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي. لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك، كسرت رؤاي خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واقفل أن تثبت شاهدا، أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري، توقف، كف عن ذهن ادعائك لا تكذب، فلست من ماتت عصافير بصدري، أنا من بصدري مذبحة، اترك يداي. فلست من كسرت رؤى من فرط ثقل لا حدود له.
0: وهكذا سامعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: دفتر مشاعر.

0: شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن يعني نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنجا راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنجا راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنجا راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرس القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بدأت نزلت في تيك توك، ياهو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزها، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان الكبار الصغار بقيت يعني عادي، في الحفلات بقي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات، بقيت سمع في اي حته، والشباب متحدين يعني.

عزيز يا صاحبي بكتب في تراك الحتة كانت دافية متين سؤال في الراس لي عيونك بقجا مغلطتين وشوشنا عايشين أمور المافيا حنداهي مو من الحتة ما في زول.

0: تسمع قاعدة تلاقي صوتك جامد قال لي يا صوت السماعة قال لي بالصوت السماعة جارو زي رانب أخوك هنا الصياد لا ما أصلاف الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سيرنجات شغال تكفيل أقيام وقاعدة وزي الأمجاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
0: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
0: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع حتنجز حيكون كله بالنسبة لك سهل، بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر احمد سراج الدين، سعيدين انك كنت معانا ونتلاقى في مساحه مختلفه.
2: يما الايام تجرايه يما خليكي معايا يما العيون تضوايا شايف شعرنا شايف في المرايه.

بدك مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مفارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزك كان حجره طرشك البيت سفضل لي اطرشك امه.

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مزامير راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: من ما بلدك ما بتبقى البلد اشتقنا لراجعين يا ولد.
1: ناس عاشوا ويلات الحرب وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام تنشد فيها الحب.
0: شعبي كمان بحب الغنى خالص بحب الأغاني خالص يعني ما تعود عشان ما تعود على النكد ولا على مشاكل.
2: ماذا شوية الموسيقى؟
3: يوسف تغنية بتتكلم عن السودان والعودة للسودان، الرجعة للسودان، الرجعة لبلدنا وشوارع بلدنا ممكن تكون تغيرت يوسف. غنية أنا بحبها جدا يعني بحب أسمعها، ممكن بسمعها يعني تقريبا يومي عشان بتحسسني في شعور بتاع فرح.
2: شو قصتها؟
3: الغنية دي يوسف تتكلم عن الرجعة للبلد والبيت الكبير ولمة الأهل والوالدة والجار. غنية بترجعك كده في لازمان الزول بتمنى انه ترجع تاني يعني.
2: خاصة للناس اللي موجودين في الغربة او موجودين في المهجر من السودانيين في ظروف الحرب التي يعيشها السودان طبعا.
3: خاصة لناس زينا كده ما عارفين حيرجعوا ما حيرجعوا، ولو رجعنا حنرجع لنفس البلد لنفس الشوارع لنفس البيوت. بيوت هي طبعا اتغيرت يعني طبعاً فقدنا ناس يعني.
2: هذا في الحقيقة مهم. هذه الأغنية تقودنا بشكل مباشر إلى الموسيقى السودانية في ظل الحرب التي يعيشها السودان. إذن ألغام مشاهدين الكرام تنشد للسلام، وكذلك هناك العديد من المبادرات التي تحاول أن تكون ترياقا للضحايا. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن بلاس، معكم يوسف بوفجلين ومعنا ندى فاروق من فريق التحقيقات الخاص بنا. أعود إليك ندى، حينما نتحدث مثلا عن هذه الأغنية التي هي مربوطة بما يحدث في السودان، حوالي 12 مليون عفوا من اللاجئين المهاجرين ومن خرجوا من ويلات الحرب في السودان، منهم يعني مدنيين وحتى هناك نتحدث عن موسيقيين فنانين خرجوا، كيف الوضع حينما نتحدث عن الفن والموسيقى؟
3: لو تكلمنا عن اللاجئين ولا النازحين المعتو، الموضوع أكبر من يعني النزوح واللجوء. في موت يوسف، في أعداد كبيرة من الفنانين ماتوا جوا السودان وفي اللي احتقلوا وتحت التعذيب، في ماتوا سوى الأوضاع الصحية السيئة كانت. انت عارف ان السودان في بداية الحرب حصل دمار تماما للمستشفيات، فكان في نقص في الخدمات الصحية، ففي أعداد كبيرة من السودانيين. التقارير تكلمت، لكن للأسف في تقارير قديمة من 23 يعني
2: طبعا احنا في برنامج السودان الآن بلاس، وأنت في قسم التحقيقات في هذا البرنامج قمت بالعديد من التحقيقات والبحث عن المعلومات. كم من فنان موسيقي يعني قضى في هذه
3: التقارير بتتكلم عن 55 فنان ماتوا في بداية الحرب في 2023. بس الأعداد الآن ما في إحصاءات جديدة لأعداد جديدة يعني. ماتوا بسبب ظروف احتقال سيئة، ماتوا بسبب ضرب وقذائف، ماتوا بسبب أوضاع صحية سيئة جدا جدا، ماتوا بسبب أوضاع إنسانية، الناس اتقفلت في مناطق مكفولة مناطق نزاع يعني. منهم الفنانة الشابة بتغني أغاني تراث جميلة، ربنا يرحمها شادين جاغوت، ماتت وهي قبل ما تموت بأسبوع بتتكلم عن الفيسبوك إنها لها أسبوعين من غير غذاء ولا مواء نظيف ولا كهرباء. في منطقة، هي في منطقة في أم درمان، في منطقة يعني تحت ضغط عسكري موطقة قريبة من المناطق العسكرية يعني.
2: ما هي الأسماء الأخرى يعني؟ هل في هناك أسماء أخرى يمكن ذكرها؟
3: في عازفين وفي فنانين، ولا أسماء كثيرة يوسف، أسماء كثيرة ليش لفنانين كتار.
2: هذا ما يقودني في الحقيقة إلى حينما نرى أن هذه الأسماء التي تتحدثين عنها، هذه الأرقام لعدد القتلى من الفنانين والموسيقيين وأهل الفن إن صح التعبير، أهل الفن والثقافة، كيف كانت الحياة الثقافية قبل بداية الحرب؟
3: قبل ما أتكلم عن الحياة الثقافية يوسف، في بعد الحرب الفنانين دي فقدوا المصدر رزقهم الوحيد، أجهزتهم، أكل عيشهم، الحفلات، إنعاب دادمات في السودان. فكانت بور سودان العاصمة الجديدة لبورسودان فيها دوريوا في أعداد كبيرة جدا من يعني في إحصاءاتنا نحن السودان بلس الآن بلس أحصينا في بداية الحرب دار إيواء كان بيحوي أكثر من 100 فنان فقدوا أكل عيشهم فقدوا آلاتهم فأصبحوا لاجئين من غير وظائف من غير مصدر رزق يعني. بالنسبة للوضع الثقافي قبل الحرب الخرطوم كانت غنية يعني غنية ثقافيا غنية وفيها تنوع مش الخرطوم بس لو تكلمنا عن مدرمان مدني بورسودان كانت في تنوع ثقافي غني يعني من فنانين ودور أدباء واتحادات فنانين قد يكون موجود في كل المدن السودانية يعني مدرمان يمكن تميزت بوجود الإذاعة السودانية واستوديوهاتها والتلفزيون القومي المسرح القومي
2: والآن حدثيني الآن كيف هو الوضع هناك يعني أنت قمت بالعديد من الاتصالات مع العديد من المسؤولين هناك
3: نحن تكلمنا مع فنان الآن موجود نحن في برنامج السودان أم بلس فنان موجود الآن في ما زال في مدرمان وما طلع من مدرمان من بداية الحرب يعني الفنان دعم عنده مبادرة صغيرة بيشتغل فيها مع الناس الموجودين في مناطق النزاع ديال يعني فخليه هو يتكلم عن المبادرة دي بنفسه يعني.

0: هذه المبادرة من محاولات فردية يعني إلى أن كتلة معينة نحن بديناها مع بعض وسميناها عز في هواك، منظمة تحولت إلى منظمة بتشتغل على أهداف كثيرة وعديدة جدا، وواحدة من الإنجازات الكثيرة حققناها يعني إنه اشتغلنا في الشوارع، حاولنا إنه يعني ننشر الأمن والأمان والطمأنينة وسط الناس وزرع الأمل في جوا النفوس يعني السودانية.
1: إذن هكذا هو الوضع، وضع الثقافة، القطاع الثقافي في ظل الحرب في السودان. ولكن بالرغم من ذلك ندى هناك بعض المبادرات التي تنتهج الأسلوب الثقافي، ليس ثقافيا فقط ولكن للدعم الإنساني.
2: يعني نحن يعني في إطار بحثنا إنه السودانيين أو الفنانين بشكل خاص كان عندهم دور كبير في الحرب السودانية دي. كان في مبادرات كثيرة اشتغلت في الحرب دي من أجل إنه يوفروا الأموال لدعم المطابخ الخيرية.
1: هذه في الخارج.
2: أيوة، يعني أنت عارف مثلا كمصر كانت حاوية الأكبر نازحين سودانيين وفيها عدد كبير جدا من الفنانين السودانيين، وكان في مبادرات كثيرة جدا يعني لدعم المطابخ الخيرية، حفلات ومهرجانات دعمت المطابخ الخيرية قد يكون في كل السودان من الخرطوم لحد دارفور. في مبادرات فردية كانت لفنانين في معسكرات النزوح في يوغندا، كانوا بيمشوا بيغنوا للأطفال وبيغنوا للشباب، واعتقد انه بيحاول انه يخففوا يعني بيخففوا من الـ باللغانه السودانيه اللي بتخففها وبتذكرهم بالوطن.
1: بدانا هذه الحلقه باغنيه راجعين للفنان السوداني محمد البشير. شو رايك انه نستضيف اليوم مباشره معنا؟ اهلا وسهلا بك استاذ محمد.
3: أستاذ يوسف، أستاذ ندى، وأنا سعيد بالسودان أن بلس أكون معاكم، موجود معاكم، كل الحب لكم، كل سنة وأنتم طيبين.
1: طبعا نحن اللي سعداء جدا أنك تكون معنا طبعا للحديث عن أثر الموسيقى، أثر الفن في دعم المصابين نفسيا، في دعم من فقد الوطن، من فقد بيته، من فقد الأحبة في هذه الحرب. ونظرا لأنك دائما تغني للسودانيين سواء في الداخل أو في الخارج، ولديك في الحقيقة واحدة من محبين لك معنا هنا في الاستوديو ندى، لذلك راح أترك المجال لندى هي اللي تطرح السؤال الأول مش أنا اللي راح أطرحه. تفضلي ندى.
2: مرحبا بك أستاذ محمد. تاني يوسف محمد، محمد بشير الدولي، فنان كبير ومتابعينه كتار يعني من الشباب السوداني بشكل خاص، ومشهور باسم تاني كمان حمادة.
1: حمادة اسم رائع في الحقيقة.
2: حمادة بشير. محمد بشير، لو تكلمت عن رجعنا تاني أغنية راجعين، الأغنية دي أنا يعني ما أعتقد أنا برا يعني كل النازحين واللاجئين في دول الجوار وحتى القاطعوا البلد لفترة طويلة، لما يسمع الغنية دي بيكون في شعور خاص لكل زول مختلف. لكن كنا دا نعرف شعورك أنت لما عملت الغنية دي، إحساسك كان بيها شنو يعني؟
3: نفس شعور الناس في الغربة. أنا عشت في بريطانيا سنتين أول ما الحرب بدت، فديق السطل يعني إحنا كنا نتلمى في بيتنا إحنا وناس أمي وأخواني وأصحابنا والناس البيونة، بنتلمى بنقول فنجان قهوة في الحوش زي زمان، ودعوة أمي راضي عليه حنان الله يديها ليطول العمر نرجع تاني العودة أم درمان. يعني دي حكايتي عشان كنا بنحب اللمة في بيتنا والناس كلها تفرقت. الأغنية جات كده مكتوبة عند السطيانة.
1: أنت محمد أنت موجود بأي منطقة الآن؟ أنت معنا من القاهرة، عايش في القاهرة الآن أم تتنقل بين
3: أنا بين القاهرة بين بريطانيا بين يوكي.
1: طيب هذا ما يقودني في الحقيقة أن نتساءل، لأنه ما في أصعب من فترة أنك تترك بيتك، تترك الوطن وتخرج بسبب الحرب. كيف كانت هذه الفترة بالنسبة لك؟
3: والله فترة مش لي أنا، لكل الناس فترة كان صعبة شديد، لأنه بين يوم وليلة يعني نحن جينا وروحنا في وضع صعب شديد كل السودان. وأنا بنقول لهم ده أستفيد ما يستاهل يحصل له وكده، لكن المكتوب كله من رب العالمين وربنا هو قادر يصلحه ويرجع أحسن من أول بإذن الله الوطن.
1: من أي يعني حدثنا عن رحلة الخروج من السودان إلى مصر أو إلى دولة أخرى، يعني أعتقد أنك خرجت على مصر.
3: أنا خرجنا يوم 24 أبريل، الحرب كانت يوم 15، قعدنا في الفترة صعبة شديدة أول الحرب، فطلعنا يوم 24 وصلنا القاهرة يوم 27. لكن كانت أصعب أيام، ضرب شديد، ضرب نار، كنا متوقعين أي واحد بتوقع نفسه يموت في أي لحظة، والموت حق، فلكن الحمد لله. لكن كان أسوأ أيام مرضت أنا شفتها في حياتي. لحد ما طلعنا بطريقة كانت صعبة، لحد ما نمشي عشان نركب المعبر، بين المعبر بتاع أرجين، بعدها قعدنا في المعبر 3 أيام وتحركنا دخلنا على مصر. لكن كانت صعبة، صعبة شديد، والناس كلها كانت بتحاول تطلع وزحمة شديد، والحمد لله طلعنا بالسلامة وكله بتعوض وكله بيجي وكله بيرجع أحسن من أول بإذن الله.
2: محمد بشير، لو ممكن لو ممكن تتكلم لنا عن المعبر، يعني يوسف المعبر ده للأسف في الحرب السودانية هو معبر صغير جدا، صغير جدا يعني
1: بين مصر والسودان،
2: السودانية ومصر. نعم. المعبر ده كان يعني يوميا في الأسبوع الشهر الأول من الحرب طلعوا أكثر من 12 ألف سوداني. في نقص كان في الغذاء وفي الماء، وحتى في يعني الناس كانوا في العراء، يعني ما في ظروف
1: إنسانية صعبة،
2: لا إنسانية صعبة.
1: ويبدو أنه كان كذلك يعني غير مؤهل،
2: يعني المعبر ما مؤهل انه يستقبل اعداد كبيره، يعني
1: كم كانت الاعداد انذاك؟
2: أيوة. الاعداد كانت اكثر في الاسبوع الاول تقارنهم، بيتكلم اكثر من 12000.
1: 12 يعني هذه مهمه استاذ محمد، يعني احنا نرى مثلا 12000 من اللاجئين وكذلك النازحين يعبرون معبر كهذه، وانت كنت انذاك في ذاك المعبر، اي قصص وصور بقت في ذاكرتك؟
3: والله ذكريات صعبة، لأنه كان وقت صعب والناس بتنوم في الأرض عشان يركبوا يتواصلوا يمشوا يقدروا يخشوا المعبر المصري عشان يقدروا يمشوا مصر، فكان صعب، وما في في نقص في الموية وفي الأكل، الناس تعبت، كنا بنمشي نجيب. أنا بكلم من دونغولا لم كل التحايا هنا يقولين الموية للناس، الناس تشرب بالتلك، لأنه كان الوضع صعب، ما في المعبر لحد من المعبر السودان تمشي المصري، هناك المصري في أي شيء متوفر الحمد لله. كنا ماشيين هناك، بعد ذاك الناس حاولت تجي الأكل فيه والحاجات، لكن المعبر السودان لأنه كان الحرب ما في شيء، كل الموية ناقصة، لكن المحلات ما كان فيه.
1: طيب
3: الناس تعبت ذاته من الزحمة، وفي ناس عيانين، ناس عندها أزمات، والدواء كان يعني الحمد لله أسوأ أيام، يعني إن شاء الله الله لا وراء لي زول، لكن كان صعب شديد، فترة صعبة.
1: محمد، حينما نتحدث عن تلك الفترة الصعبة، ما الذي غيرته في حياة محمد كفنان كموسيقي، حتى من ناحية الطبع الموسيقي الذي كنت يعني تتميز به، هل غيرت بعض الأشياء تلك الفترة في حياتك؟
3: كيف ما غيرت؟ عرفت انه اي شيء ما بدون، يعني يوم وليله ممكن يحصل لك اي شيء، تتوقع اي شيء ممكن يحصل لك في الحياه دي، يعني وريتني كيف الالم بتاع الفراق، الناس فجاه كانوا متلمين، فجاه الناس بقت ما مع بعض، يعني بتوريك حاجات كثيره كده بين يوم وليله، انه الانسان ده ممكن يتغير 180 درجه.
1: ندى تفضل.
2: انا درجع لك قبل المعبر، يعني أنا أعرف أنك أنت من أبدرمان، ومن أبدرمان في منطقة قريبة من منطقة عسكرية، ولو حكيت لنا ظروفك الإنسانية في المنطقة دي كانت كيف الوقت لما عرفتوا أنه الحرب بدأت في الفترة الأولى؟ يعني
3: أول يوم الحرب أنا كنت مسافر فيه السعودية، يعني والوالدة ماشيين نأدي مناسك العمرة، فربنا ما راد ماشيين الساعة 10 صباحا، الحرب دي بدأت 10-9 وبتذكر الضرب الشديد 10-11 نفس موعد طيارتنا، وفقعدنا في البيت، فبعد ذاك الضرب بقى اشتد شديد، بس بنسمع الضرب والدهانات والقنابل حتى في البيت، يعني احنا قاعدين في البيت بينزل فينا الرصاص، انا كنت موثق ومنزله في صفحاتي، ضرب شديد، كنا بننام في الارض يعني معي الوالده، وكانت عيانه هي مريضه ده قلب، فبعد 10 ايام اول ايامات عشنا بالفيو بالماء، لانه كان في المواد التموينيه بتاعت رمضان أصلاً يزول في بيته فيه، لكن ما بتقعدك لقدام، حتى بقينا نقسم للناس نشوف الجيران، الناس بقت تتكاتف لانه ده حريم. واي زول متفطف الانوار بالليل ده خلاص بعد المغرب ما في زول تاني بلاقي زول، اي زول متفطف انوار بيته ظلام عشان ما في زول يجي عليك، ولا انه في اسر في نساء في بنات صغار، الزول بيخاف يعني. مع الحرب دي ما فكر فيها حاجات كثيره بتحصل في الحرب.
4: طبعا
3: قعدت الحمد لله قعدنا صبرنا وكهرباء قاطعه والمويه قاطعه.
1: طيب الان انت موجود خارج السودان، وفي الحقيقة أنا شاهدت الكثير من أعمالك الفنية، من الحفلات التي تقيمها خاصة يعني للمهاجرين السودانيين للنازحين كذلك. وهنا أود أن أسأل يعني الطبع الموسيقي الذي تعمل عليه الآن، هل تغير بتغير الظروف؟ بمعنى لما كنت موجود في السودان ولما طلعت، يعني ما هل الحرب أثرت في ذلك وحتى على التيمات، حتى على المواضيع التي تقدمها؟
3: نعم أثرت بالطبع، الأغاني أثرنا في الحاجات كلها اتغيرت فعلا. يعني بقينا نغني الأغاني بدل زمان إحنا بنغني أصلا بقينا للغربة، الشوق للوطن، الحنين للوطن، غيرت في أغانينا. بقينا يعني الواحد كان ذكر السودان ساعة دمعته بتجري وبيبكي، يعني تغير الشديد
1: في الحقيقة. هذا صحيح، حينما يعني ذكرت نقطة مهمة، حينما الناس تسمعك تبكي، شعورك حينما ترى الناس تبكي، أنت تغني للفرح، تغني للسلم، تغني لحياة يمكن جديدة، ومن ناحية أخرى ترى أن أناسا يبكون. بأي إحساس تستقبل تلك المشاهد التي تراها في حفلاتك؟
3: والله ببكي أنا ذات ما بستحمل، يعني لما أشوف زول أنا بغني ببكي، بتلقاني دائما ناس في حفلتي في دبي دي في ناس بيبكوا أنا بغني حليل أهنى حليل أهنى، الناس بتبكي أي شيء الحاجة العايشها. نفس أنا ذاتي نفسي عايشه، فقدت أصحابي، فقدت أهلي هناك ناس، يعني حياة كثيرة بتذكر الإنسان بيجي وذكرة. يا أخي لو ما فقدت حاجة ساي بيتك لو ذكرته بتبكي، غرفتك تفاصيل حياتك كلها بتبكي، جيرانك أخو.
1: وهذا ما يقودنا في الحياة. نعم حينما نحكي على يعني في الحقيقة البكاء، وندى مش عارف يعني البكاء حينما نتحدث عنه هو جزء صغير من تعبير عن الصدمة التي يعيشها الإنسان، سواء أثناء الحرب أم أثناء بعض المواقف القوية التي يعيشها. وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن الموسيقى هي جزء لا يتجزأ من معالجة تلك الصدمات.
2: يعني نحن يوسف في كتيمة السودان الآن بلس وفي بحثنا عن وتجهيزنا للحلقة دي وجدنا أنه الدراسات كثيرة، مدرسة واحدة واثنين

0: الفن والموسيقى بتخفف من الصدمات عند الأطفال والشباب. كيف بتعالج الألم؟ كيف تشعرهم بالطمأنينة؟ كيف تغير الموت من الزعل؟ وكيف بتخرج الشعور يعني يعني لما تسمع أغنية مختلفة عن بلدك أو أنت بتحس إنه في تغيير في في في حاجة أنت ما قادر تعبر عنها بس سمعتها.
1: يعني هي نفس الفكرة التي رأيناها بالنسبة إلى مبادرة عزة التي يعني هي مبادرة في الحقيقة داخل السودان لإيصال الموسيقى وكذلك الأعمال الإنسانية في الداخل. دعني أسأل هنا محمد، يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المتعلق بالموسيقى كأنها عنصر لمساعدة خاصة المتأثرين من الحرب، هل لمست ذلك من خلال احتكاكك المباشر مع لاجئين، مع مهاجرين، مع أناس عاشوا ويلات الحرب وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب، تنشد فيها الشوق مثلا؟
2: الفن بيديك تفاؤل، بخليك سعيد. لو ما هو الناس دي كان عاشت في حرب الدبريشن هسه احنا كان ملغونا دول الحفلات وتفرق الواحد، بخليك تنسى همومك، تنسى الحاجات الحاصلين، بنطلع بنعبر عن شعورنا بالاغاني. يعني الناس كلها بتبص، احنا شعبي كمان بيحب الغنى خالص، بيحب الاغاني خالص، يعني متعود، عشان متعود على نكد ولا على مشاكل ولا على حروب. فعرفنا شعبنا بحب البهجة، ولك شعب بحب البهجة شديد. عشان ونحب البهجة يعني ناس في همومنا برضو بتلقى أفراحنا فيه، نكون مبسوطين وفرحانين. فده جزء واحد من الفن بنحبه، فننا ما انقطع، حاجاتنا ما انقطعت الحمد لله، بنوصل رسائلنا، غنينا للجيش.
1: بعض القصص التي عشتها مع نازحين مثلا أو مع مهاجرين حينما غنيت أغنية ما، وكان تفاعلهم في هذا الإطار أنه حدا يجي يقول والله أنا لما سمعت القطعة الموسيقية هذه كانت كشفاء لا إلي.
2: راجعين يا أغنية راجعين دي أثرت على كل الشعب السوداني صراحة،
1: وفي الحقيقة حتى ندى أثرت فيها هذه الأغنية. طيب بما أننا تحدثنا عن راجعين، بدنا شيء منك محمد، شيء لبرنامج السودان الآن بلاس، لمشاهدينا، لمستمعينا، خاص لأن إذا ممكن.
2: طيب أن مع بلدك ما بتبقى البلد، اشتقنا لراجعين يا ولد يا الله، يعلم الله من يوم ما مشيت، يعلم الله من يوم ما مشيت، فرد دمعات حزنت وبكيت، ناسي أهلي جيراني الحنان، قولت يما والهيصل في البيت يا الله، السودان دعز ما بعد عيز يا الله، السودان دعز ما بعد عيز، بلدك دادنا والطبل البريز، الخرطوم مكانته في القلب، نقديل فيها نتضرع نهيز يا الله.
1: يعطيك صحة،
0: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا. ولكن أنا بدي أقول لك أنه هذه الأغنية والكلمات في الحقيقة هي ليست كلمات فقط للسودانيين، وإنما هي كلمات لكل المغتربين عن بلدهم، لكل من لا يعيش في وطنه. في الحقيقة مؤثرة جدا
2: هذه بلدك الكلمة. ما تبقى البلد.
1: مؤثرة جدا في الحقيقة. طيب احنا حبيت في الأخير إذا ممكن محمد، يعني برنامج السودان الآن بلاس لديه مشاهدين ولديه متابعين، ونحن نتحدث الآن عن الموسيقى، نتحدث عن الحرب، نتحدث عن مأساة، نتحدث كذلك عن الأمل، كلمة لجمهورك عبر منصتنا.
2: أنا بشكر كل المشاهدين، كل الناس المتابعة سودان بلس بلس، وليك أنت شديد، وكل جمهوري، كل الناس اللي بتابعني، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يخليكم وربنا يحفظكم، يحفظ لكم أهاليكم، وأنا بحبكم شديد، وإن شاء الله دائما ربنا يقدمني أسعدكم وأبسطكم وأكون عندي حسن ظنكم.
1: وإحنا نحبك شديد محمد بشير، الفنان السوداني الذي تشرفنا أنك تكون معنا. ندى تفضلي.

0: رسالة للشباب السوداني النازح اللاجئين جوا السودان، النازحين واللاجئين برا السودان. يعني أنت كفنان شاب وعانيت من النجوة والنزوح، فآخر رسالة من خلال سودان بلس بترسل للشباب دي.
1: أنا بوجه رسالة لكل المهاجرين وكل النازحين أخواني، بقول لهم خليكم قويين، وكل امتحانات الناس كلها تكون متكاتفة مع بعض، وربنا يجبر بكل خاطر زول ويسهل أمره، والناس الصبر جميل، الواحد يصبر.
2: شكرا، الله يخليك، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا ندى وصلنا إلى نهاية حلقة السودان الآن بلاس. إذا نضرب لكم مشاهدينا الكرام موعد في حلقة جديدة وجانب من جوانب الحرب السودانية في تلك الحلقة. شكرا جزيلا، وننتظر دائما مشاركتكم وتفاعلكم عبر منصاتنا. إلى اللقاء.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
5: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر، المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده أنت باختصار يعني الجديد شنو والحيحصل شنو اللي قدام؟
7: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف إنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
6: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
7: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 هذا 6، حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
6: نعم، واضح.
7: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو الانتقال، انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية تمام بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف تمام؟
8: نعم.
7: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
8: نعم. طيب الصادق أستاذ الصادق يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
7: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر. هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
8: نعم.
7: تكون مستعد.
8: نعم.
7: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
8: نعم.
7: يعني لسه في مرحلة بتاعة انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها حاليا كده. ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن دي.
8: طيب اللجنة دي هم مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة ولا احتمال مقر واحد؟ أنا ما عارف، لكن يعني الناس الجايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذلك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
7: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية القاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية جنوب السودان السوريين اليمنيين العراقيين تفاصيل دي.
8: نعم.
7: تمام.
8: طيب
7: بالنسبة لل
8: أيوة تفضل واصل.
7: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
8: أيوة.
7: فترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه يزول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
8: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية حتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربتها؟

0: عشان نبسط لكم ده بعمل ارغان لطيف لكن ما زي الارغان البيجي بروح ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضاعفات كثيره عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب لانه كل الامراض هسه انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه في نفس الست اسابيع برضه في الارغاهات ثانيه في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد بعد الطفل اليتيم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوا الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3 لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه ممكن يدوا مناعه لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعمه في الزمن المناسب يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارفه الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11 بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه يعني بيكون باقي له جرعات منشطه جرعات المنشطه دي بدك بحدوها عليك في جرعات بعد 18 شهر جرعات بعد سنتين جرعات بعد سنة لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض وبعد ذلك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة بنصح لهم انه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء هم خفيفة وكده بتعتبر انه الموضوع عادي والهم دي بتروح الهم دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض ده مؤشر كويس الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو مرات تستمر 15 يوم لشهر لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب علاجه بسيط جدا جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا موية دافية موية عادية يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: دبلجه.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة، والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
2: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقوله، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
1: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
2: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية والناس وقفت وقفة، يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد، ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأسعاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان، فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا ويعوينوا، دي مسؤولية عظيمة جدا إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربنا. فمن اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
1: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
2: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة، إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعت تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأنه الناس حتى النزوح ده بيغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب ضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعدك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني ما خلق
1: غيره. أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
2: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
1: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
2: أيوة ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مريض، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
1: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
2: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في إطار الأوفي بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة، يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان يعني. فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته، يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
1: الوعي العام ده مستفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات، شنو ممكن نستخدمها؟
2: والله شوف المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس، ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القومية للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الإمام في الجوامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زور هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة أو محددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام
1: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده. وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايح حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني قيادتها أو قيدها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
2: نعم،
1: المفردات البيئية في الأغنية السودانية. افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي. إنت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
2: نعم،
1: كده أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
2: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لنا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلات. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغالة فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
1: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمح طرحة. وحقيقة أنت يا نيلو يا سليل الفراديس.
2: الفراديس.
1: نعم. إحنا حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
2: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إمارة السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا استعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحيوي إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجة في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
3: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا واربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. آريتو كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كان داك ايد هسع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد. فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ فجعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه نتقالض وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي لي، شان زغت خليتكن نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين، في الخيام جات طلقة في نص كبدتي ورمتني، لا حس لا كلام، لا تبكي لا تحدي لي يوم وغريلي، للترس السلام وتكد فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام، وتكد فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام.
2: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عدري دخان أقليه زي كيف قهوتي، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عبي المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل، لو كمان عتكت سحر القرفة فيه وتقريه في كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وتعشرج كل العناد رشة عطر وريح الدخان، لو أصلح إلى العشر هان اتمطق وخش الرهان، أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان، اتجرعيه شهقه وزفيره شبع العزال هوانه، وتصيد الفرصة القبيل لو مر بيك استعان، قدميه على العديل خليك دليل طيبة وأمان، وريه كيف المستحيل يتوهطك جوا واستكان. وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان، وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان. وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان، وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان. لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان، أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان. ببساطة شوف سواي وريني كيف كده يا جبان، وريني كيف. سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا الأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة، اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي. لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك، كسرت رؤاي خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واقفل أن تثبت شاهدا، أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري، توقف، كف عن ذهن ادعائك لا تكذب، فلست من ماتت عصافير بصدره، أنا من بصدري مذبحة، اترك يداي. فلست من كسرت رؤى من فرط ثقل لا حدود له.
0: وهكذا سامعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر، حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004. 770.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف ما بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك. الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنج راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بديت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بنخشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزها، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة. يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بقيت يعني عادي في الحفلات، في الحفلات بقي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بقيت سمع في أي حتة، والشباب متحدين يعني.

جيج يا صاحبي بكتف في تراك الحتة كانت دافية متين سؤال في الراس لي عيونك بقجاف وغطقتن وشوش ناعشين نمور المافيا حنداهي مو من الحتة ما في زول هنا.

0: السماء. قالت لي صوتك جامد علي يا صوت السماء علي بصوت السماء. جارو زي رانب أخوك هنا الصياد لماسة في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغالتك في الأقيام وقادة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
2: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب متهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
2: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب انه تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع حتنجز حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل، وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه

0: الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
1: يما الأيام تجرح، يما خليكي معايا، يما العيون تضواي، شايف شعرنا شايف في المراية.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزك كان حجره طرشت البيت فضل لي اطرشك امه طلقت

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: عجين يا ولد.
1: ناس عاشوا ويلات الحرب وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب.
2: شعبي كمان بحب الغنى خالص، بحب الأغاني خالص، يعني متعود، عشان متعود على النكد ولا على مشاكل.
1: لذا شوية الموسيقى.
3: يوسف تغنية بتتكلم عن السودان والعودة للسودان، الرجعة للسودان، الرجعة لبلدنا وشوارع بلدنا ممكن تكون تغيرت. يوسف غنية أنا بحبها جدا، يعني بحب أسمعها، ممكن بسمعها يعني تقريبا يومي عشان بتحسسني في شعور بتاع فرح.
1: شو قصتها هاي
3: الغنية دي؟ يوسف تتكلم عن الرجعة للبلد والبيت الكبير ولمة الأهل والوالدة والجار. غنية بترجعك كده في لازمان الزول بتمنى انه ترجع تاني، يعني
1: خاصة للناس اللي موجودين في الغربة او موجودين في المهجر من السودانيين في ظروف الحرب التي يعيشها السودان. طبعا
3: خاصة لناس زينا كده ما عارفين حيرجعوا ما حيرجعوا، ولو رجعنا حنرجع لنفس البلد، لنفس الشوارع، لنفس البيوت. بيوت هي طبعا تغيرت يعني طبعاً، فقدنا ناس.
1: هذا
3: يعني
1: هذا في الحقيقة مهم. هذه الأغنية تقودنا بشكل مباشر إلى الموسيقى السودانية في ظل الحرب التي يعيشها السودان. إذن ألغام مشاهدين الكرام تنشد للسلام، وكذلك هناك العديد من المبادرات التي تحاول أن تكون ترياقا للضحايا. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن بلاس، معكم يوسف بوفجلين ومعنا ندى فاروق من فريق التحقيقات الخاص بنا. أعود إليك ندى، حينما نتحدث مثلا عن هذه الأغنية التي هي مربوطة بما يحدث في السودان، حوالي 12 مليون عفوا من اللاجئين المهاجرين ومن خرجوا من ويلات الحرب في السودان، منهم يعني مدنيين وحتى هناك نتحدث عن موسيقيين فنانين خرجوا، كيف الوضع حينما نتحدث عن الفن والموسيقى؟
3: لو تكلمنا عن اللاجئين ولا النازحين الماتوا، الموضوع أكبر من يعني النزوح واللجوء. في موت يوسف، في أعداد كبيرة من الفنانين ماتوا جوا السودان، وفي اللي احتقلوا وتحت التعذيب، في الماتوا سوى الأوضاع الصحية السيئة كانت. انت عارف ان السودان في بداية الحرب حصل دمار تماما للمستشفيات، فكان في نقص في الخدمات الصحية. ففي أعداد كبيرة من السودانية تقارير تكلمت، لكن للأسف في تقارير قديمة من 23 يعني
1: طبعاً عن... احنا في برنامج السودان الآن بلاس، وأنت في قسم التحقيقات في هذا البرنامج قمت بالعديد من التحقيقات والبحث عن المعلومات. كم من فنان موسيقي قضى في هذه
3: التقارير؟ بتتكلم عن 55 فنان ماتوا في بداية الحرب في 2023، بس الأعداد الآن ما في إحصاء جديدة لأعداد جديدة يعني. ماتوا في بسبب ظروف احتقال سيئة، ماتوا بسبب ضرب وقذائف، ماتوا بسبب أوضاع صحية سيئة جدا جدا، ماتوا بسبب أوضاع إنسانية، الناس اتقفلت في مناطق مقفولة، مناطق نزاع يعني. منهم الفنانة الشابة بتغني أغاني تراث جميلة، ربنا يرحمها، شادين جاغوت، ماتت وهي قبل ما تموت بأسبوع بتتكلم عن الفيسبوك إنها لها أسبوعين من غير غذاء ولا مواء نظيف ولا كهرباء. في منطقة، هي في منطقة في أم درمان، في منطقة يعني تحت ضغط عسكري أو مواقع قريبة من المناطق العسكرية يعني.
1: ما هي الأسماء الأخرى يعني؟ هل في هناك أسماء أخرى يمكن ذكرها؟
3: في عازفين وفي فنانين، ولا أسماء كثيرة يوسف، أسماء كثيرة لفنانين كتار.
1: هذا ما يقودني في الحقيقة إلى حينما نرى أن هذه الأسماء التي تتحدثين عنها، هذه الأرقام لعدد القتلى من الفنانين والموسيقيين وأهل الفن إن صح التعبير، أهل الفن والثقافة، كيف كانت الحياة الثقافية قبل بداية الحرب؟
3: قبل ما أتكلم عن الحياة الثقافية يوسف، في بعد الحرب الفنانين دي فقدوا المصدر رزقهم الوحيد، أجهزتهم، أكل عيشهم، الحفلات، إنعاد دمات في السودان. فكانت بور السودان العاصمة الجديدة لبورسودان فيها دور إيواء في أعداد كبيرة جدا من يعني في إحصاءاتنا نحن السودان بلس الآن بلس أحصينا في بداية الحرب أعداد دار إيواء كان بيحوي أكثر من 100 فنان فقدوا أكل عيشهم فقدوا آلاتهم فأصبحوا لاجئين من غير وظائف من غير مصدر رزق يعني. بالنسبة للوضع الثقافي قبل الحرب الخرطوم كانت غنية يعني غنية ثقافيا غنية وفيها تنوع مش الخرطوم بس لو تكلمنا عن مدرمان مدني بورسودان
1: نعم.
3: كانت في تنوع ثقافي غني يعني من فنانين ودور أدباء واتحادات فنانين قد يكون موجود في كل المدن السودانية يعني أم درمان يمكن تميزت بوجود الإذاعة السودانية واستوديوهاتها والتلفزيون القومي المسرح القومي
1: والآن حدثيني الآن كيف هو الوضع هناك يعني أنت قمت بالعديد من الاتصالات مع العديد من المسؤولين هناك
3: نحن تكلمنا مع فنان يعني مع فنان الآن موجود نحن في برنامج سودان أم بلس فنان موجود الآن في ما زال في أم درمان وما طلع من أم درمان من بداية الحرب يعني الفنان نعم عنده مبادرة صغيرة بيشتغل فيها مع الناس الموجودين في منطقة النزاع دي يعني وخليه يتكلم عن المبادرة دي بنفسه يعني.

0: هذه المبادرة من محاولات فردية يعني إلى أن كتلة معينة نحن بديناها مع بعض وسميناها عزة في هواك، منظمة تحولت إلى منظمة بتشتغل على أهداف كثيرة وعديدة جدا، وواحدة من الإنجازات الكثيرة حققناها يعني إنه اشتغلنا في الشوارع، حاولنا إنه يعني ننشر الأمن والأمان والطمأنينة وسط الناس وزرع الأمل في جوا النفوس يعني السودانية.
1: إذن هكذا هو الوضع، وضع الثقافة، القطاع الثقافي في ظل الحرب في السودان. ولكن بالرغم من ذلك ندى هناك بعض المبادرات التي تنتهج الأسلوب الثقافي، ليس ثقافيا فقط ولكن للدعم الإنساني.
2: يعني نحن يعني في إطار بحثنا إنه السودانيين أو الفنانين بشكل خاص كان عندهم دور كبير في الحرب السودانية دي. كان فيهم مبادرات كتير اشتغلت في الحرب دي من أجل إنه يوفروا الأموال لدعم المطابخ الخيرية.
1: هذه في الخارج.
2: أيوة، يعني أنت عارف مثلا كمصر كانت حاوية الأكبر نازحين سودانيين، وفيها عقب عدد كبير جدا من الفنانين السودانيين، فكان فيه مبادرات كتيرة جدا يعني لدعم المطابخ الخيرية، حفلات ومهرجانات دعمت المطابخ الخيرية، قد يكون في كل السودان من الخرطوم لحد دارفور. في مبادرات فردية كانت لفنانين في معسكرات النزوح في يوغندا، كانوا بيمشوا بيغنوا للأطفال وبيغنوا للشباب، واعتقد انه بيحاول انه يخففوا يعني بيخفف من الـ من الـ باللغان السودانية اللي بتخفف وبتذكرهم بالوطن.
1: بدأنا هذه الحلقة بأغنية راجعين للفنان السوداني محمد البشير. شو رأيك أنه نستضيف اليوم مباشرة معنا؟ أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
3: أستاذ يوسف، أستاذ ندى، وأنا سعيد بالسودان أن بلس أكون معاكم، موجود معاكم، كل الحب لكم، كل سنة وأنتم طيبين.
1: طبعا نحن اللي سعداء جدا أنك تكون معنا طبعا للحديث عن أثر الموسيقى، أثر الفن في دعم المصابين نفسيا، في دعم من فقد الوطن، من فقد بيته، من فقد الأحبة في هذه الحرب. ونظرا لأنك دائما تغني للسودانيين سواء في الداخل أو في الخارج، ولديك في الحقيقة واحدة من محبين لك معنا هنا في الاستوديو ندى، لذلك راح أترك المجال لندى هي اللي تطرح السؤال الأول مش أنا اللي راح أطرحه. تفضلي ندى.
2: مرحبا بك أستاذ محمد تاني. يوسف محمد، محمد بشير الدولي، فنان كبير ومتابعينه كتار يعني من الشباب السوداني بشكل خاص، ومشهور باسم تاني كمان حمادة.
1: حمادة اسم رائع في الحقيقة.
2: حمادة بشير. محمد بشير، لو تكلمت عن رجعنا تاني أغنية راجعين، الأغنية دي أنا يعني ما أعتقد أنا برا يعني كل النازحين واللاجئين في دول الجوار وحتى اللي قاطعوا البلد لفترة طويلة، لما يسمع الغنية دي بيكون في شعور خاص لكل زول مختلف. لكن كنا دا نعرف شعورك انت لما عملت الغنية دي، احساسك كان بها شنو يعني؟
3: نفس شعور الناس في الغربة. انا عشت في بريطانيا سنتين اول ما الحرب بدت، فضيق السطل يعني. احنا كنا نتلمى في بيتنا، احنا وناس امي واخواني واصحابنا والناس البيونة، بنتلمى بنقول فنجان قهوة في الحوز زي زمان، ودعوة أمي راضي عليه حنان الله يديها لي طولة العمر، نرجح تاني العودة أم درمان. يعني دي حكايتي عشان كنا بنحب اللمة في بيتنا والناس كلها تفرقت. الأغنية جات كده مكتوبة عند السطيانة.
1: أنت محمد أنت موجود بأي منطقة الآن؟ أنت معنا من القاهرة، عايش في القاهرة الآن أم تتنقل بين
3: أنا بين القاهرة بين بريطانيا بين يوكي.
1: طيب هذا ما يقودني في الحقيقة أن نتساءل، لأنه ما في أصعب من فترة أنك تترك بيتك، تترك الوطن وتخرج بسبب الحرب. كيف كانت هذه الفترة بالنسبة لك؟
3: والله فترة مش لي أنا، لي كل الناس فترة كان صعبة شديد، لأنه بين يوم وليلة يعني نحن جينا وروحنا في وضع صعب شديد كل السودان. وأنا بنقول له متأسفين ما يستاهل يحصل له وكذا، لكن المكتوب كله من رب العالمين، وربنا هو قادر يصلحه ويرجع أحسن من أول بإذن الله الوطن.
1: من أي يعني حدثنا عن رحلة الخروج من السودان إلى مصر أو إلى دولة أخرى، يعني أعتقد أنك خرجت على مصر.
3: أنا خرجنا يوم 24 أبريل، الحرب كانت يوم 15، قعدنا في الفترة صعبة شديدة أول الحرب، وطلعنا يوم 24 وصلنا القاهرة يوم 27. لكن كانت أصعب أيام، ضرب شديد، ضرب نار، كنا متوقعين أي واحد بتوقع نفسه يموت في أي لحظة، والموت حق، ولكن الحمد لله. لكن كان أسوأ أيام مرضت أنا شفتها في حياتي. لحد ما طلعنا بطريقة كانت صعبة، لحد ما نمشي عشان نركب المعبر، بين المعبر بتاع أرجين، بعدها قعدنا في المعبر 3 أيام وتحركنا دخلنا على مصر. لكن كانت صعبة، صعبة شديد، والناس كلها كانت بتحاول تطلع وزحمة شديد، والحمد لله طلعنا بالسلامة وكله بتعوض وكله بيجي وكله بيرجع أحسن من أول بإذن الله.
2: محمد بشير، لو ممكن لو ممكن تتكلم لنا عن المعبر، يعني يوسف المعبر ده للأسف في الحرب السودانية هو معبر صغير جدا، صغير جدا يعني
1: بين مصر
2: بين الحدود
1: والسودان.
2: السودانية ومصر. نعم. المعبر ده كان يعني يوميا في الأسبوع الشهر الأول من الحرب بيطلعوا أكثر من 12,000 سوداني. في نقص كان في الغذاء وفي الماء، وحتى في يعني الناس كانوا في العراء، يعني ما في ظروف
1: إنسانية صعبة،
2: لا إنسانية صعبة.
1: ويبدو أنه كان كذلك يعني غير مؤهل،
2: يعني المعبر ما مؤهل انه يستقبل اعداد كبيره، يعني
1: كم كانت الاعداد انذاك؟
2: أيوة. الاعداد كانت اكثر في الاسبوع الاول تقاريره، ما بيتكلم اكثر من 12,000.
1: 12 يعني هذه مهمه استاذ محمد، يعني احنا نرى مثلا 12,000 من اللاجئين وكذلك النازحين يعبرون معبر كهذه، وانت كنت انذاك في ذاك المعبر، اي قصص وصور بقت في ذاكرتك؟
3: والله ذكريات صعبة، لأنه كان وقت صعب والناس بتنوم في الأرض عشان يركبوا يتواصلوا يمشوا يقدروا يخشوا المعبر المصري عشان يقدروا يمشوا مصر، فكان صعب، وما في في نقص في الموية وفي الأكل، الناس تعبت، كنا بنمشي نجيب. أنا بكلم من دونغولا لم كل التحايا هنا جابوا لنا الموية للناس، الناس تشرب بالتلج، لأنه كان الوضع صعب، ما في المعبر من المعبر السودان تمشي المصري، هناك المصري في أي شيء متوفر الحمد لله. كنا مشينا هناك، بعد ذاك الناس حاولت تجي الأكل فيه والحاجات، لكن المعبر السودان لأنه كان الحرب ما في شيء، كل الموية ناقصة، الأكل المحلات ما كان فيه.
1: طيب
3: الناس تعبت ذاته من الزحمة، وفي ناس عيانين، ناس عندها أزمات، والدواء كان يعني الحمد لله أسوأ أيام، يعني إن شاء الله الله لا وراء لي زول، لكن كان صعب شديد، فترة صعبة.
1: محمد، حينما نتحدث عن تلك الفترة الصعبة، ما الذي غيرته في حياة محمد كفنان كموسيقي، حتى من ناحية الطبع الموسيقي الذي كنت يعني تتميز به، هل غيرت بعض الأشياء تلك الفترة في حياتك؟
3: كيف ما غيرت؟ عرفت انه اي شيء ما بدون بين يوم وليله ممكن يحصل لك اي شيء، تتوقع اي شيء ممكن يحصل لك في الحياه دي، يعني وريتني كيف الالم بتاع الفراق، الناس اللي فجاه كانوا متلمين فجاه الناس بقت ما مع بعض، يعني بتوريك حاجات كثيره كده بين يوم وليله انه الانسان ده ممكن يتغير 180 درجه.
1: ندى تفضل.
2: انا درجع لك قبل المعبر، يعني أنا عارف أنك أنت من أمدرمان، ومن أمدرمان في منطقة قريبة من منطقة عسكرية، ولو حكيت لنا ظروفك الإنسانية في المنطقة دي كانت كيف في الوقت لما عرفت أنه الحرب بدأت في الفترة الأولى؟ يعني
3: أول يوم الحرب أنا كنت مسافر فيه السعودية، يعني والوالدة ماشيين نأدي مناسك العمرة، فربنا ما راد ماشيين الساعة 10 صباحا، الحرب دي بدأت 10-9، وبتذكر الضرب الشديد 10-11 نفس ما هي طيارتنا، وفقعنا في البيت، فبعد ذاك الضرب بقى اشتد شديد، بس بنسمع الضرب والدهانات والقنابل حتى في البيت، يعني احنا قاعدين في البيت بينزل فينا الرصاص، انا كنت موثق ومنزله في صفحاتي، ضرب شديد، كنا بننام في الارض يعني معي الوالدة، وكانت عيانة هي مريضة ده قلب، فبعد 10 أيام اول ايام عشنا بالفي وبالماف، لانه كان في المواد التموينية بتاعت رمضان أصلاً يزول في بيته فيه، لكن ما بتقعدك لقدام، حتى بقينا نقسم للناس نشوف الجيران، الناس بقت تتكاتف لأنه ده حرب. وأي زول متفطف الأنوار بالليل ده خلاص بعد المغرب ما في زول تاني بلاقي زول، أي زول متفطف أنوار بيته ظلام عشان ما في زول يجي عليك، ولا أنه في أسر في نساء في بنات صغار، الزول بيخاف يعني. ما الحرب دي ما فكر فيها، حاجات كتيرة بتحصل في الحرب.
1: طبعا
3: قعدت الحمد لله قعدنا صبرنا، وكهرباء قاطعة والموية قاطعة.
1: طيب الآن أنت موجود، أنت موجود خارج السودان، وفي الحقيقة أنا شاهدت الكثير من أعمالك الفنية، من الحفلات التي تقيمها خاصة يعني للمهاجرين السودانيين للنازحين كذلك. وهنا أود أن أسأل يعني الطبع الموسيقي الذي تعمل عليه الآن، هل تغير بتغير الظروف، بمعنى لما كنت موجود في السودان ولما طلعت، يعني ما هل الحرب أثرت في ذلك وحتى على التيمات، حتى على المواضيع التي تقدمها؟
3: نعم أثرت بالطبع، الأغاني أثرنا في الحاجات كلها اتغيرت فعلا. يعني بقينا نغني الأغاني بدل زمان إحنا بنغني أصلا بقينا للغربة، الشغل للوطن، الحنين للوطن، غيرت في أغانينا. بقينا يعني الواحد كان ذكر السودان سعيد دمعته بتجري وبيبكي، يعني غير الشديد
1: في الحقيقة. هذا صحيح، حينما يعني ذكرت نقطة مهمة، حينما الناس تسمعك تبكي، شعورك حينما ترى الناس تبكي، أنت تغني للفرح، تغني للسلم، تغني لحياة يمكن جديدة، ومن ناحية أخرى ترى أن أناسا يبكون، بأي إحساس تستقبل تلك المشاهد التي تراها في حفلاتك؟
3: والله ببكي أنا ذات ما بستحمل، يعني لما أشوف زول أنا بغني ببكي، بتلقاني دائما ناس في حفلتي في دبي دي في ناس بيبكوا أنا بغني حليلة أهن حليلة أهن، الناس بتبكي أي شيء الحاجة العايشة، نفس أنا ذاتي نفسي عايشه، فقدت أصحابي فقدت أهلي هناك ناس، يعني حياتي كثيرة بتذكر الإنسان بيجيو ذكرى. يا أخي لو ما فقدت حاجة زي بيتك لو تذكرته بتبكي، غرفتك تفاصيل حياتك كلها بتبكي، جيرانك أخو.
1: وهذا ما يقودنا، ما يقودنا في نعم حينما نحكي على يعني في الحقيقة البكاء، وندى مش عارف يعني البكاء حينما نتحدث عنه هو جزء صغير من تعبير عن الصدمة التي يعيشها الإنسان، سواء أثناء الحرب أم أثناء بعض المواقف القوية التي يعيشها. وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن الموسيقى هي جزء لا يتجزأ من معالجة تلك الصدمات.
2: يعني نحن يوسف في كتيمة السودان الآن بلس، وفي بحثنا عن وتجهيزنا للحلقة دي وجدنا أنه الدراسات كثيرة، مدرسة واحدة أو اثنين، بيتكلموا عن الصدمة، كيف الفن والموسيقى بتخفف من الصدمات عند الأطفال والشباب، كيف بتعالج الألم، كيف بتشعرون بالطمأنينة، كيف تغير الموت من الزعل، وكيف بتخرج الشعور. يعني يعني لما تسمع أغنية مختلفة عن بلدك أو أنت بتحس إنه في تغيير، في في في حاجة أنت ما قادر تعبر عنها بس سمعتها.
1: يعني هي نفس الفكرة التي رأيناها بالنسبة إلى مبادرة عزة، التي يعني هي مبادرة في الحقيقة داخل السودان لإيصال الموسيقى وكذلك الأعمال الإنسانية في الداخل. دعني أسأل هنا محمد، يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المتعلق بالموسيقى كأنها عنصر لمساعدة خاصة المتأثرين من الحرب، هل لمست ذلك من خلال احتكاكك المباشر مع لاجئين، مع مهاجرين، مع أناس عاشوا ويلات الحرب، وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب، تنشد فيها الشوق مثلا؟
3: الفن بيديك تفاؤل، بيخليك سعيد. لو ما هو الناس دي كان عاشت في حرب الدبريشن هسه احنا كان ملغونا دول الحفلات وتفرق، الواحد بيخليك تنسى همومك، تنسى الحاجات الحاصلة، بنطلع بنعبر عن شعورنا بالاغاني. يعني الناس كلها بتبص. احنا شعبي كمان بيحب الغنى خالص، بيحب الاغاني خالص، يعني ما تعود، عشان ما تعود على نكد ولا على مشاكل ولا على حروب. فاحنا شعبنا بحب البهجه، ولك بحب البهجه شديد عشان ونحب البهجه يعني الناس في همومنا برضو بتلقى افراحنا فيه، بنكون مبسوطين وفرحانين. فده جزء واحد من الفن بنحبه، فننا ما انقطع، حاجاتنا ما انقطعت الحمد لله، بنوصل رسائلنا، غنينا للجيش.
1: بعض القصص التي عشتها مع نازحين مثلا او مع مهاجرين حينما غنيت اغنيه ما، وكان تفاعلهم في هذا الاطار، انه حدا يجي يقول والله انا لما سمعت القطعه الموسيقيه هذه كانت كشفاء لا الي.
3: راجعين يا اغنيه راجعين دي اثرت على كل الشعب السوداني صراحه،
1: وفي الحقيقه حتى ندى اثرت فيها هذه الاغنيه. طيب بما ان تحدثنا عن راجعين، بدنا شيء منك محمد، شيء لبرنامج السودان الآن بلاس، لمشاهدينا لمستمعينا خاص، لأن إذا ممكن
3: طيب.

0: مشيت يعلم الله من يوم ما مشيت فرت دمعتي حزنت وبكيت ناسي أهلي جيراني الحنان قولت يمه والهيصل في البيت يا الله السودان ده إز ما بعد عيس يا الله السودان ده إز ما بعد عيس بلدك ضاطنا والطبل البريس الخرطوم مكانته في القلب نقدل فيها نتضرع نهيز يا الله.
1: يعطيك الصحة،
2: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا. ولكن أنا بدي أقول لك أنه هذه الأغنية والكلمات في الحقيقة هي ليست كلمات فقط للسودانيين، وإنما هي كلمات لكل المغتربين عن بلدهم، لكل من لا يعيش في وطنه. في الحقيقة مؤثرة جدا
0: هذه بلدك الكلمة. ما تبقى البلد. أيوة.
1: مؤثرة جدا في الحقيقة. طيب احنا حبيت في الأخير إذا ممكن محمد، يعني برنامج السودان الآن بلاس لديه مشاهدين ولديه متابعين، ونحن نتحدث الآن عن الموسيقى، نتحدث عن الحرب، نتحدث عن مأساة، نتحدث كذلك عن الأمل. كلمة لجمهورك عبر منصتنا.
0: أنا بشكر كل المشاهدين، كل الناس المتابعة سودان بلس بلس، ولك أنت شديد، وكل جمهوري، كل الناس اللي بتابعني، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يخليكم وربنا يحفظكم، يحفظ لكم أهاليكم، وأنا بحبكم شديد، وإن شاء الله دائما ربنا يقدمني أسعدكم وأبسطكم وأكون عندي حسن ظنكم.
1: وإحنا نحبك شديد محمد بشير الفنان السوداني الذي تشرفنا أنك تكون معنا. ندى تفضلي.
2: رسالة للشباب السوداني النازح اللاجئين جوا السودان، النازحين واللاجئين برا السودان، يعني أنت كفنان شاب وعانيت من النجوع والنزوح، فآخر رسالة من خلال سودان بلس بترسل للشباب دي.
0: أنا بوجه رسالة لكل المهاجرين وكل النازحين أخواني، بقول لهم خليكم قويين، وكل امتحانات الناس كلها تكون متكاتفة مع بعض، وربنا يجبر بكل خاطر زول ويسهل أمره، والناس الصبر جميل، الواحد يصبر.
1: شكرا، الله يخليك، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا ندى وصلنا إلى نهاية حلقة السودان الآن بلاس. إذا نضرب لكم مشاهدينا الكرام موعد في حلقة جديدة، وجانب من جوانب الحرب السودانية في تلك الحلقة. شكرا جزيلا، وننتظر دائما مشاركتكم وتفاعلكم عبر منصاتنا. إلى اللقاء.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية، وما تنشره المنظمات الدولية، وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي سيما منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأبو ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده نحن لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: لتحقيق السلام. يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة، ما نمشي متمترسين حول خندق إنه ده خط أحمر ما بنقبل النقاش فيه. لازم يبقى عندنا القدرة على مناقشة كل القضايا دي.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يؤثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رقم صفر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوش

0: بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء، والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإرهاقات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية نفس الجرعات اللي إحنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم ثلاثة، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والتفاصيل دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما يكبر. بعدين بسالوه انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بيثبت انه الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كبيره.
1: الديوان.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة، والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
3: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقولوا، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
2: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
3: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية والناس وقفت وقفة، يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات بعد تغير المناخ وأسعاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان، فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياوين ودي مسؤولية عظيمة جدا، إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربان. فمن اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
2: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
3: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة، إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان من تدهور في الأراضي وتصحر وشح المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، وبالتالي نحن في حالة بتاعت تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعد ذلك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني ما خلق
2: غيره. أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
3: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
2: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
3: أيوة ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مرير، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
2: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
3: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في إطار الأوفي بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة. يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان. يعني فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته. يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
2: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات، شنو ممكن نستخدمها؟
3: والله شوف المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس، ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الإمام في الجامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة أو محددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام
2: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده. وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرأي حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني قيادتها أو قيدها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
3: نعم.
2: المفردات البيئية في الأغنية السودانية، أفتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي. إنت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
3: نعم.
2: كده أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
3: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحد من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لينا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلات. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغال فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
2: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلاله وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمح طرحة، وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
3: نعم.
2: نحن حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
3: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إعمار السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا استعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحي لأننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
2: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الديوان.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجة في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
3: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا واربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. آريته كان حميت شديد، آريته كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كان داك ايد هزع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد. فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ فجعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه نتقال وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي لي، شان زغت خليت كل نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين، في الخيام جات طلقة في نص كبدتي ورمتني، لا حس لا كلام، لا تبكي لا تحدي لي يوم، وغريلي للترس السلام وتكتبوا فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام، وتكتبوا فوق لتربتي مدنية حرية وسلام.
2: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عد الريد خان أقليه زي كيف قهوتي، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عب المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل لو كمان، عتكت سحر القرفة فيه واتقريه في كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وتعشرج كل العناد رشة عطر وريح الدخان، لو أصلح إلى العشر هان اتمطق وخش الرهان، أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان، اتجرعيه شهقه وزفيره شبع العزال هوانه، وتصيد الفرصة القبيل لو مر بيك استعان، قدميه على العديل خليك دليل طيبة وأمان، وريه كيف المستحيل يتوهطك جوا واستكان. وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان، وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان. وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان، وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان. لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان، أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان. ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان، وريني كيف. سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا الأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي، ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة، اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي، لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك. كسرت رؤاي، خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واغفل أن تثبت شاهدا، أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري، توقف، كف عن ذهن ادعائك، لا تكذب، فلست من ماتت عصافير بصدره، أنا من بصدري مذبحة. اترك يداي، فلست من كسرت رؤى من فرط ثقل لا حدود له.
0: وهكذا سامعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7. صفر.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما نتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنج راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بديت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوا الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزها، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة. يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بقيت يعني عادي في الحفلات، في الحفلات بقي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بقيت سمع في أي حتة، والشباب متحدين يعني.

اللي بصوت السماعة جارو زي رانب أخوك هنا الصياد لا ما في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيلك يا مقاعد.

0: معانا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
2: طيب، تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف إنه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك، يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
2: طيب، أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي. يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
3: يما الأيام دي جرايح، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضوايا، شايف شعرنا، شايف في المراية.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزكنا حجره طرشت البيت سفضل لي اطرشك امه طلقت

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: Rádio da Bahia.
1: Adeua.
2: الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة. والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد. يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
3: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقولوا، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
2: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
3: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية والناس وقفت وقفة، يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم من أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأثاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هما أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هما منتجين وهي بتمثل اليوم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياوين ودي مسؤولية عظيمة جدا، إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربنا. فمنذ اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
2: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
3: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعة تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعد ذلك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني ما خلق غيره.
2: أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
3: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
2: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
3: أيوة ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصوت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مرير، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
2: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
3: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان. القرية دي نفس القرية من في إطار العرف بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، فإذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة. يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر الغابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وبينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان. يعني فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته. يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل الشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
2: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات شنو ممكن نستخدمها.
3: والله شوف المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس، ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجامعة، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة أو محددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام،
2: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده، وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايح حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني بقيادتها وقيدها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
3: نعم.
2: المفردات البيئية في الأغنية السودانية، افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وانت برضو عندك تجربة، يعني زمان احنا في المدارس الاولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي، انت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
3: نعم.
2: كده اختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
3: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء، ولحن لينا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلاد. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغالة فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
2: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم، والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمحة طرحة، وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
3: الفراديس. نعم.
2: نحن حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
3: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة عمارة السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا استعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحيوي إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
2: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الديوان. الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجا في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
4: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا وأربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. آريتو كان حميت شديد، آريتو كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كنداك ايد هزع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد. فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ فجعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه نتقال وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي لي، شنزقت خليت كل نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين، في الخيام جات طلقة في نص كبدتي ورمتني، لا حس لا كلام، لا تبكي لا تحدي لي يوم، واغري لي ليه ترس السلام وتكتب فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام، وتكتب فوق لتربتي مدنية حرية وسلام.
3: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عدريد خان أقليه زي كيف قهوتك، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عب المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل، لو كمان عتكت سحر القرفة فيه وتقريفك كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وتعشرج كل العناد رشة عطر وريح الدخان، لو أصلح إلى العشر هان اتمطق وخش الرهان، أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان، اتجرعيه شهقة وزفير وشبع العزال هوانه، وتصيد الفرصة القبيل، لو مر بيك استعان قدميه على العديل، خليك دليل طيبة وأمان، وريه كيف المستحيل اطوهطك جوا واستكان. وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان، وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان. وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان، وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان. لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان، أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان. ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان، وريني كيف. سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا الأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي، ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة، اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي. لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك، كسرت رؤاي، خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واغفل أن تثبت شاهدا. أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري، توقف، كف عن ذهن ادعائك، لا تكذب، فلست من ماتت عصافير بصدره، أنا من بصدري مذبحة. اترك يداي، فلست من كسرت رؤى من فرط ثقل لا حدود له.
0: وهكذا سامعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004. 770.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعي وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل، يعني فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنج راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحبا بك في دبنج راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرس القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجحت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بديت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوا الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزها، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوا في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بيت يعني عادي، في الحفلات بيجي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بيجي يتسمع في اي حته، والشباب متحدين يعني.

عزيز يا صاحبي بقت في تراك الحته كانت دافيه متين سؤال في الراس لي عيونك بقت جا مغطتن وشوشنا عايشين امور المافيا حنداهي مو من الحته ما في زول.

كل سامع البيس في السماء. قالت لي صوتك جامد علي يا صوت السماء علي بالصوت السماء. جارو زي رانب أخوك هنا الصياد تماسك في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيلك يا مقاد.

0: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
1: طيب، تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين اللي فاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف إنه التراك ده تراك سوداني بحت.
0: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك، يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
1: طيب، أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي. يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: يما الأيام دي جراية، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضوايا، شايف شعرنا، شايف في المراية.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشو رافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزك كان حجره طرشت البيت فضل لي اطرشك امه طلقت

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 7 شهر 6 لسنة 2026. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس بست ولايات اليوم الأحد 8:00 حكومة ولاية جنوب دارفور في بور السودان ترفض إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس وتعتبرها إنشاء لمسارات تعليمية موازية. مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة تتبع للدعم السريع على محطة وقود في الأبيض. سويسرا تستضيف مشاورات سودانية بنهاية الشهر الجاري لبحث مستجدات الملف السياسي. سلطات الخرطوم تلزم جميع الجهات الراغبة في تنظيم مشاهدات كأس العالم بالحصول على التصديق الرسمي. بدء إجراءات سداد غرامات السودانيين المخالفين لقوانين الإقامة في مصر. وزير الداخلية يوجه بإفات فريق عمل إلى مناطق طوكر وعقيق وما جاورهما لاستخراج الوثائق الثبوتية للمواطنين. طلاب كلية الصيدلة بجامعة أم درمان الإسلامية يعلنون عن وقفة احتجاجية رفضا لقرار عقد الامتحانات خلال أسبوعين. حريق هائل يقضي على 250 منزلا بقرية أبو مكينة بجنوب غربي النهود بولاية غرب كردفان. انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من البلاد منذ 3:00 اليوم الأحد. السلطات الأوغندية تلقي القبض على مجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء تحاول شن هجمات على اللاجئين السودانيين بمعسكر كريان دانغو. 4 مسلحين ينهبون عربة دفار محملة بالدواجن في حي الشهداء بكسلة. بنك السودان المركزي يوجه المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ إجراءات مناسبة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الحجاج يشتكون من تكدس البواخر والانتظار الطويل في رحلات العودة وصعوبة الحصول على الأمتعة في ميناء بور السودان. رصد 350 حالة إصابة بمرض جدري القرود في مناطق جبل مرة بدارفور وسط أوضاع إنسانية متدهورة. منظمة أطباء بلا حدود تعلن وصول 47 طنا من الإمدادات الطبية الأساسية إلى السودان ضمن استجابة للأزمة الإنسانية. وزارة الصحة تسجل إصابة واحدة جديدة بحمى الضنك في ولاية نهر النيل. نقابة الصحفيين السودانيين تفيد بالتعرض 8 صحفيين سودانيين في ليبيا لانتهاكات خلال أسبوع واحد شملت الإهانة والتهديد والتحريض. شكاوى في سوق السليم بالولاية الشمالية من ظاهرة سرقة محلات تحت تهديد السلاح. كلاب ضالة تفتك ب 45 شخصا بينهم 11 طفلا من سكان قرية العوضية بمحلية أم القرى ولاية الجزيرة بينهم حالات بالغة الخطورة. إجراءات استثنائية في كسلة تشمل حظر السلاح ومنع التجمعات وملاحقة مروجي خطاب الكراهية. تلوث المياه في محلية السلام وارتفاع رسوم تسجيل الطلاب بالمدارس الحكومية بالنيل الأبيض إلى 100,000 جنيه. توقعات بخسائر محتملة تصل إلى 40% وتحذيرات أممية من فشل الموسم الزراعي نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة والوقود. رابطة الدوري الرواندي ترشح حارس مرمى المريخ لاتجيسانو وحارس الهلال سفيان فريد لجائزة أفضل حارس في الموسم. المريخ يفوز على هلال الساحل بهدف دون مقابل في دور النخبة بالخرطوم. اتحاد المهن الموسيقية ينعى رحيل الفنان عبد الوهاب الصادق أحد رواد مدرسة القناء الشعبي في السودان بعد رحلة معاناة مع المرض. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق X تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: راجعين يا ولد.
1: ناس عاشوا ويلات الحرب وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب.
0: شعبي كمان بحب الغنى خالص، بحب الأغاني خالص، يعني ما تعود، عشان ما تعود على النكد ولا على مشاكل.
1: ماذا شو هالموسيقى؟
2: يوسف تغنية بتتكلم عن السودان والعودة للسودان، الرجعة للسودان، الرجعة لبلدنا وشوارع بلدنا ممكن تكون تغيرت يوسف. غنية أنا بحبها جدا، يعني بحب أسمعها، ممكن بسمعها يعني تقريبا يومي عشان بتحسسني في شعور بتاع فرح.
1: شو قصتها هاي؟
2: الغنية دي يوسف تتكلم عن الرجعة للبلد والبيت الكبير ولمة الأهل والوالدة والجار. غنية بترجعك كده في لازمان الزول بتمنى انه ترجع تاني، يعني
1: خاصة للناس اللي موجودين في الغربة او موجودين في المهجر من السودانيين في ظروف الحرب التي يعيشها السودان. طبعا
2: خاصة لناس زينا كده ما عارفين حيرجعوا ما حيرجعوا، ولو رجعنا حنرجع لنفس البلد، لنفس الشوارع، لنفس البيوت. بيوت هي طبعا تغيرت يعني طبعاً، فقدنا ناس.
1: هذا في الحقيقة مهم، هذه الأغنية تقودنا بشكل مباشر إلى الموسيقى السودانية في ظل الحرب التي يعيشها السودان. إذن ألغام مشاهدين الكرام تنشد للسلام، وكذلك هناك العديد من المبادرات التي تحاول أن تكون ترياقا للضحايا. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن بلاس، معكم يوسف بوفجلين ومعنا ندى فاروق من فريق التحقيقات الخاص بنا. أعود إليك ندى، حينما نتحدث مثلا عن هذه الأغنية التي هي مربوطة بما يحدث في السودان، حوالي 12 مليون عفوا من اللاجئين المهاجرين ومن خرجوا من ويلات الحرب في السودان، منهم يعني مدنيين وحتى هناك نتحدث عن موسيقيين فنانين خرجوا، كيف الوضع حينما نتحدث عن الفن والموسيقى؟
2: لو تكلمنا عن اللاجئين ولا النازحين الماتوا، الموضوع أكبر من يعني النزوح واللجوء. في موت يوسف، في أعداد كبيرة من الفنانين ماتوا جوا السودان، وفي اللي احتقلوا وتحت التعذيب، في الماتوا سوى الأوضاع الصحية السيئة كانت. انت عارف ان السودان في بداية الحرب حصل دمار تماما للمستشفيات، فكان في نقص في الخدمات الصحية، ففي أعداد كبيرة من السودانية تقارير تكلمت، لكن للأسف في تقارير قديمة من 23 يعني
1: طبعا احنا في برنامج السودان الآن بلاس وأنت في قسم التحقيقات في هذا البرنامج قمت بالعديد من التحقيقات والبحث عن المعلومات، كم من فنان موسيقي يعني قضى في هذه الحرب؟
2: التقارير بتتكلم عن 55 فنان ماتوا في بداية الحرب في 2023، بس الأعداد الآن ما في إحصاءات جديدة لأعداد جديدة يعني. ماتوا بسبب ظروف احتقال سيئة، ماتوا بسبب ضرب وقذائف، ماتوا بسبب أوضاع صحية سيئة جدا جدا، ماتوا بسبب أوضاع إنسانية، الناس اتقفلت في مناطق مكفولة، مناطق نزاع يعني. منهم الفنانة الشابة بتغني أغاني تراث جميلة، ربنا يرحمها، شادين جاغوت، ماتت وهي قبل ما تموت بأسبوع بتتكلم عن الفيسبوك إنها لها أسبوعين من غير غذاء ولا مواء نظيف ولا كهرباء. في منطقة، هي في منطقة في أم درمان، في منطقة يعني تحت ضغط عسكري أو مواقع قريبة من المناطق العسكرية يعني.
1: ما هي الأسماء الأخرى يعني؟ هل في هناك أسماء أخرى يمكن ذكرها؟
2: في عازفين وفي فنانين، ولا أسماء كثيرة يوسف، أسماء كثيرة لفنانين كتار.
1: هذا ما يقودني في الحقيقة إلى حينما نرى أن هذه الأسماء التي تتحدثين عنها، هذه الأرقام لعدد القتلى من الفنانين والموسيقيين وأهل الفن إن صح التعبير، أهل الفن والثقافة، كيف كانت الحياة الثقافية قبل بداية الحرب؟
2: قبل ما أتكلم عن الحياة الثقافية يوسف، في بعد الحرب الفنانين دي فقدوا المصدر رزقهم الوحيد، أجهزتهم، أكل عيشهم، الحفلات، إنعاب دادمات في السودان، فكانت بور السودان العاصمة الجديدة لبورسودان فيها دوريوا، في أعداد كبيرة جدا من يعني في إحصاءاتنا نحن السودان بلس الآن بلس، أحصينا في بداية الحرب أعداد دار إيواء كان بيحوي أكثر من 100 فنان فقدوا أكل عيشهم، فقدوا آلاتهم، فأصبحوا لاجئين من غير وظائف من غير مصدر رزق يعني. بالنسبة للوضع الثقافي قبل الحرب، الخرطوم كانت غنية يعني غنية ثقافيا، غنية وفيها تنوع. مش الخرطوم بس، لو تكلمنا عن مدرمان، مدني، بورسودان، كانت في تنوع ثقافي غني يعني من فنانين ودور أدباء واتحادات فنانين قد يكون موجود في كل المدن السودانية. يعني مدرمان يمكن تميزت بوجود الإذاعة السودانية واستوديوهاتها والتلفزيون القومي، المسرح القومي.
1: والآن حدثيني الآن كيف هو الوضع هناك؟ يعني أنت قمت بالعديد من الاتصالات مع العديد من المسؤولين هناك.
2: نحن تكلمنا مع فنان الآن موجود، نحن في برنامج سودان أم بلس، فنان موجود الآن ما زال في مدرمان وما طلع من مدرمان من بداية الحرب. يعني الفنان نعم عنده مبادرة صغيرة بيشتغل فيها مع الناس الموجودين في منطقة النزاع دي يعني، وفخليه يتكلم عن المبادرة دي بنفسه يعني.

0: هذه المبادرة من محاولات فردية يعني، إلى أن كتلة معينة نحن بديناها مع بعض وسميناها عز في هواك، منظمة تحولت إلى منظمة بتشتغل على أهداف كثيرة وعديدة جدا، وواحدة من الإنجازات الكثيرة حققناها يعني إنه اشتغلنا في الشوارع، حاولنا إنه يعني ننشر الأمن والأمان والطمأنينة وسط الناس، وزرع الأمل في جوا النفوس يعني السودانية.
1: إذن هكذا هو الوضع، وضع الثقافة، القطاع الثقافي في ظل الحرب في السودان. ولكن بالرغم من ذلك ندى هناك بعض المبادرات التي تنتهج الأسلوب الثقافي، ليس ثقافيا فقط ولكن للدعم الإنساني.
2: يعني نحن يعني في إطار بحثنا إنه السودانيين أو الفنانين بشكل خاص كان عندهم دور كبير في الحرب السودانية دي. كان فيهم مبادرات كتير اشتغلت في الحرب دي من أجل إنه يوفروا الأموال لدعم المطابخ الخيرية.
1: هذه في الخارج.
2: أيوة، يعني أنت عارف مثلا كمصر كانت حاوية لأكبر نازحين سودانيين، وفيها عدد كبير جدا من الفنانين السودانيين، وكان فيه مبادرات كتيرة جدا يعني لدعم المطابخ الخيرية، حفلات ومهرجانات دعمت المطابخ الخيرية، قد يكون في كل السودان من الخرطوم لحد دارفور. في مبادرات فردية كانت لفنانين في معسكرات النزوح في يوغندا، كانوا بيمشوا بيغنوا للأطفال وبيغنوا للشباب، واعتقد انه بيحاولوا انه يخففوا يعني بيخففوا من الـ باللغان السودانية اللي بتخففها وبتذكرهم بالوطن.
1: بدأنا هذه الحلقة بأغنية راجعين للفنان السوداني محمد البشير. شو رأيك أن نستضيف اليوم مباشرة معنا؟ أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
3: أستاذ يوسف، أستاذ ندى، وأنا سعيد بالسودان أن بلس أكون معاكم، موجود معاكم، كل الحب لكم، كل سنة وأنتم طيبين.
1: طبعا نحن اللي سعداء جدا أنك تكون معنا طبعا للحديث عن أثر الموسيقى، أثر الفن في دعم المصابين نفسيا، في دعم من فقد الوطن، من فقد بيته، من فقد الأحبة في هذه الحرب. ونظرا لأنك دائما تغني للسودانيين سواء في الداخل أو في الخارج، ولديك في الحقيقة واحدة من محبين لك معنا هنا في الاستوديو ندى، لذلك راح أترك المجال لندى، هي اللي تطرح السؤال الأول مش أنا اللي راح أطرحه. تفضلي ندى.
2: مرحبا بك أستاذ محمد. تاني يوسف محمد، محمد بشير الدولي، فنان كبير ومتابعينه كتار يعني من الشباب السوداني بشكل خاص، ومشهور باسم تاني كمان حمادة.
1: حمادة اسم رائع في الحقيقة.
2: حمادة بشير. محمد بشير، لو تكلمتنا عن رجعنا تاني أغنية راجعين، الأغنية دي أنا يعني ما أعتقد أنا برا يعني كل النازحين واللاجئين في دول الجوار وحتى القاطعوا البلد لفترة طويلة، لما يسمع الغنية دي بيكون في شعور خاص لكل زول مختلف. لكن كنا دا نعرف شعورك انت لما عملت الغنية دي، احساسك كان بيها شنو؟ يعني
3: نفس شعور الناس في الغربة. انا عشت في بريطانيا سنتين اول ما الحرب بدل، فضيق السطل يعني، احنا كنا نتلمى في بيتنا احنا وناس امي واخواني واصحابنا والناس البيونة، بنتلمى بنقول فنجان قهوة في الحوز زي زمان، ودعوة أمي راضي عليه حنان الله يديها ليطول العمر نرجع تاني لعودة أم درمان. يعني دي حكايتي عشان كنا بنحب اللمة في بيتنا والناس كلها تفرقت، الأغنية جات كده مكتوبة عند السطيانة.
1: أنت محمد أنت موجود بأي منطقة الآن؟ أنت معنا من القاهرة، عايش في القاهرة الآن أم تتنقل بين
3: أنا بين القاهرة بين بريطانيا بين يوكي.
1: طيب هذا ما يقودني في الحقيقة أن نتساءل، لأنه ما في أصعب من فترة أنك تترك بيتك، تترك الوطن وتخرج بسبب الحرب. كيف كانت هذه الفترة بالنسبة لك؟
3: والله فترة مجلة أنا لكل الناس، فترة كان صعبة شديد، لأنه بين يوم وليلة يعني نحن جينا وروحنا في وضع صعب شديد كل السودان. وأنا بنقول لهم ده أستفيد ما يستاهل يحصل لي وكذا، لكن المكتوب كله من رب العالمين، وربنا هو قادر يصلحه ويرجع أحسن من أول بإذن الله الوطن.
1: من أي يعني حدثنا عن رحلة الخروج من السودان إلى مصر أو إلى دولة أخرى، يعني أعتقد أنك خرجت على مصر.
3: أنا خرجني يوم 24 أبريل، الحرب كانت يوم 15، قعدنا في الفترة صعبة شديدة أول الحرب، فطلعنا يوم 24 وصلنا القاهرة يوم 27. لكن كانت أصعب أيام، ضرب شديد، ضرب نار، كنا متوقعين أي واحد بتوقع نفسه يموت في أي لحظة، والموت حق، فلكن الحمد لله. لكن كان أسوأ أيام مرضت أنا شفتها في حياتي. لحد ما طلعنا بطريقة كانت صعبة، لحد ما نمشي عشان نركب المعبر بين المعبر بتاع أرجين، قعدنا في المعبر 3 أيام وتحركنا دخلنا على مصر. لكن كانت صعبة، صعبة شديد، والناس كلها كانت بتحاول تطلع وزحمة شديد، والحمد لله طلعنا بالسلامة وكله بتعوض وكله بيجي وكله بيرجع أحسن من أول بإذن الله.
2: محمد بشير، لو ممكن لو ممكن تتكلم لنا عن المعبر، يعني يوسف المعبر ده للأسف في الحرب السودانية هو معبر صغير جدا، صغير جدا يعني
1: بين مصر والسودان،
2: السودانية ومصر. المعبر ده كان يعني يوميا في الأسبوع الشهر الأول من الحرب طلعوا أكثر من 12,000 سوداني. في نقص كان في الغذاء وفي الماء، وحتى في يعني الناس كانوا في العراء، يعني ما في ظروف
1: إنسانية صعبة،
2: لا إنسانية صعبة.
1: ويبدو أنه كان كذلك يعني غير مؤهل،
2: يعني المعبر ما مؤهل انه يستقبل اعداد كبيره. يعني
1: الاعداد كم كانت الاعداد انذاك؟
2: ايوه الاعداد كانت اكثر في الاسبوع الاول تقارنهم، بيتكلم اكثر من 12,000.
1: 12 يعني هذه مهمه استاذ محمد، يعني احنا نرى مثلا 12,000 من اللاجئين وكذلك النازحين يعبرون معبر كهذه، وانت كنت انذاك في ذاك المعبر، اي قصص وصور بقت في ذاكرتك؟
3: والله ذكريات صعبة، لأنه كان وقت صعب والناس بتنوم في الأرض عشان يركبوا يتواصلوا يمشوا يقدروا يخشوا المعبر المصري عشان يقدروا يمشوا مصر، فكان صعب، وما في في نقص في الموية وفي الأكل، الناس تعبت، كنا بنمشي نجيب جوال، أنا بكلم من دونغولا لم كل التحايا هنا جابوا لنا الموية للناس، الناس تشرب بالتلج لأنه كان الوضع صعب، ما في المعبر لحد من المعبر السودان تمشي المصري، هناك المصري في أي شيء متوفر الحمد لله. كنا ماشيين هناك بعد ذاك الناس حاولت تجي الأكل فيه والحاجات، لكن المعبر السودان لأنه كان الحرب ما في شيء، كل الموية ناقصة، لكن المحلات ما كان فيه.
1: طيب
3: الناس تعبت ذاته من الزحمة، وفي ناس عيانين، ناس عندها أزمات، والدواء كان يعني الحمد لله أسوأ أيام، يعني إن شاء الله الله لا وراء لي زول، لكن كان صعب شديد، فترة صعبة.
1: محمد، حينما نتحدث عن تلك الفترة الصعبة، ما الذي غيرته في حياة محمد كفنان كموسيقي، حتى من ناحية الطبع الموسيقي الذي كنت يعني تتميز به، هل غيرت بعض الأشياء تلك الفترة في حياتك؟
3: كيف ما غيرت؟ عرفت إنه أي شيء ما بدون يعني يوم وليلة ممكن يحصل لك أي شيء، تتوقع أي شيء ممكن يحصل لك في الحياة دي، يعني وريتني كيف الألم بتاع الفراق، الناس فجأة كانوا متلمين، فجأة الناس بقت ما مع بعض، يعني بتوريك حاجات كثيرة كده من يوم وليلة، إنه الإنسان ده ممكن يتغير 180 درجة.
1: ندى فضلي،
2: أنا درجع لك قبل المعبر، يعني أنا عارف أنك أنت من أم درمان، ومن أم درمان في منطقة قريبة من منطقة عسكرية، ولو حكيت لنا ظروفك الإنسانية في المنطقة دي كانت كيف في الوقت لما عرفت أنه الحرب بدت في الفترة الأولى؟ يعني
3: أول يوم من الحرب أنا كنت مسافر فيه والسعودية، يعني والوالدة ماشيين نأدي مناسك العمرة، فربنا ما راد ماشيين الساعة 10 صباحا، الحرب دي بدت 10-9 وبتذكر الضرب الشديد 10-11 نفس ما طيارتنا، وفقعنا في البيت، فبعد ذاك الضرب بقى اشتد شديد، بس بنسمع الضرب والدهانات والقنابل حتى في البيت، يعني احنا قاعدين في البيت بينزل فينا الرصاص، انا كنت موثق ومنزله في صفحاتي، ضرب شديد كنا بننام في الارض، يعني معي الوالده وكانت عيانه، هي مريضه دار قلب، فبعد 10 أيام اول ايامات عشنا بالفيو بالمافي، لانه كان في المواد التموينيه بتاعت رمضان أصلا يزول في بيته فيه، لكن ما بتقعدك لقدام، حتى بقينا نقسم للناس نشوف الجيران، الناس بقت تتكاتف لانه ده حريم. واي زول متفطي في الانوار بالليل ده خلاص بعد المغرب ما في زول تاني بلاقي زول، اي زول متفطي في انوار بيته ظلام عشان ما في زول يجي عليك، ولا انه في اسر في نساء في بنات صغار، زول بيخاف يعني. ما الحرب دي ما فكر فيها، حاجات كثيره بتحصل في الحرب.
4: طبعا
3: قعدت الحمد لله قعدنا صبرنا، وكهرباء قاطعه والمويه قاطعه.
1: طيب الان انت موجود خارج السودان، وفي الحقيقه انا شاهدت الكثير من اعمالك الفنيه من الحفلات التي تقيمها خاصه يعني للمهاجرين السودانيين للنازحين كذلك. وهنا اود ان اسال يعني الطبع الموسيقي الذي تعمل عليه الان، هل تغير بتغير الظروف؟ بمعنى لما كنت موجود في السودان ولما طلعت، يعني ما هل الحرب أثرت في ذلك وحتى على التيمات حتى على المواضيع التي تقدمها؟
3: نعم أثرت بالطبع، الأغاني أثرنا في الحاجات كلها اتغيرت فعلا. يعني بقينا نغني الأغاني بدل زمان إحنا بنغني أصلا بقينا للغربة، الشوق للوطن، الحنين للوطن غيرت في أغانينا. بقينا يعني الواحد كان ذكر السودان ساعة دمعته بتجري وبيبكي، يعني تغير الشديد
1: في الحقيقة. هذا صحيح، حينما يعني ذكرت نقطة مهمة، حينما الناس تسمعك تبكي، شعورك حينما ترى الناس تبكي، أنت تغني للفرح، تغني للسلم، تغني لحياة يمكن جديدة، ومن ناحية أخرى ترى أن أناسا يبكون، بأي إحساس تستقبل تلك المشاهد التي تراها في حفلاتك؟
3: والله ببكي أنا ذات ما بستحمل، يعني لما أشوف زول أنا بغني ببكي، بتلقاني دائما ناس في حفلتي في دبي دي في ناس بيبكوا أنا بغني حليلة أهنى حليلة أهنى، الناس بتبكي أي شيء الحاجة العايشة. نفس أنا ذاتي نفسي عايشه، فقدت أصحابي فقدت أهلي هناك ناس، يعني حياتي كثيرة بتذكر الإنسان بيجي وذكرة يا أخي. لو ما فقدت حاجة ساي بيتك لو تذكرته بتبكي، غرفتك تفاصيل حياتك كلها بتبكي، جيرانك أخو.
1: وهذا ما يقودنا في نعم حينما نحكي على يعني في الحقيقة البكاء، وندى مش عارف يعني البكاء حينما نتحدث عنه هو جزء صغير من تعبير عن الصدمة التي يعيشها الإنسان، سواء أثناء الحرب أم أثناء بعض المواقف القوية التي يعيشها. وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن الموسيقى هي جزء لا يتجزأ من معالجة تلك الصدمات.
2: يعني نحن يوسف في كتيمة السودان الآن بلس، وفي بحثنا عن وتجهيزنا للحلقة دي وجدنا أنه الدراسات كثيرة، مدرسة واحدة أو اثنين بيتكلموا عن الصدمة، كيف الفن والموسيقى بتخفف من الصدمات عند الأطفال والشباب، كيف بتعالج الألم، كيف بتشعرون بالطمأنينة، كيف تغير الموت من الزعل، وكيف بتخرج الشعور. يعني يعني لما تسمع أغنية مختلفة عن بلدك أو أنت بتحس إنه في تغيير، في في في حاجة أنت ما قادر تعبر عنها بس سمعتها.
1: يعني هي نفس الفكرة التي رأيناها بالنسبة إلى مبادرة عزة، التي يعني هي مبادرة في الحقيقة داخل السودان لإيصال الموسيقى وكذلك الأعمال الإنسانية في الداخل. دعني أسأل هنا محمد، يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المتعلق بالموسيقى كأنها عنصر لمساعدة خاصة المتأثرين من الحرب، هل لمست ذلك من خلال احتكاكك المباشر مع لاجئين، مع مهاجرين، مع أناس عاشوا ويلات الحرب، وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب، تنشد فيها الشوق مثلا؟
3: الفن بيديك تفاؤل، بيخليك سعيد. لو ما هو الناس دي كان عاشت في حرب الدبريشن هسه احنا كمان نغنى دول الحفلات وتفرق، الواحد بيخليك تنسى همومك، تنسى الحاجات الحاصله، بنطلع بنعبر عن شعورنا بالاغاني. يعني الناس كلها بتبوس. احنا شعبي كمان بحب الغنى خالص، بحب الاغاني خالص، يعني ما تعود، عشان ما تعود على نكد ولا على مشاكل ولا على حروب. فاحنا شعب انا بحب البهجه، ولك بحب البهجه شديد عشان ونحب البهجه يعني الناس في همومنا برضو بتلقى افراحنا فيه، بنكون مبسوطين وفرحانين. فده جزء واحد من الفن بنحبه، فننا ما انقطع، حاجاتنا ما انقطعت الحمد لله، بنوصل رسائلنا، غنينا للجيش.
1: بعض القصص التي عشتها مع نازحين مثلا او مع مهاجرين حينما غنيت أغنية ما، وكان تفاعلهم في هذا الإطار أنه حدا يجي يقول والله أنا لما سمعت القطعة الموسيقية هذه كانت كشفاء لإلي؟
3: راجعين يا أغنية راجعين دي أثرت على كل الشعب السوداني صراحة،
1: وفي الحقيقة حتى ندى أثرت فيها هذه الأغنية. طيب بما أننا تحدثنا عن راجعين، بدنا شيء منك محمد، شيء لبرنامج السودان الآن بلاس، لمشاهدينا، لمستمعينا، خاص لأن إذا ممكن.
3: طيب أنا ما بلدك ما بتبقى البلد، اشتقنا لراجعين يا ولد يا الله، يعلم الله من يوم ما مشيت، يعلم الله من يوم ما مشيت، فرد دمعات حزنت وبكيت، ناسي أهلي جيراني الحنان، قولت يمه والهيصل في البيت يا الله، السودان دعز ما بعد عيس يا الله، السودان دعز ما بعد عيس، بلدك دابنا والطبل البريس، الخرطوم مكانته في القلب، نقدل فيها نتضرع نهيز يا الله.
1: يعطيك صحة،
2: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا. ولكن أنا بدي أقول لك أنه هذه الأغنية والكلمات في الحقيقة هي ليست كلمات فقط للسودانيين، وإنما هي كلمات لكل المغتربين عن بلدهم، لكل من لا يعيش في وطنه. في الحقيقة مؤثرة جدا
3: هذه بلدك الكلمة. ما تبقى البلد.
1: أيوة. مؤثرة جدا في الحقيقة. طيب احنا حبيت في الأخير إذا ممكن محمد، يعني برنامج السودان الآن بلاس لديه مشاهدين ولديه متابعين، ونحن نتحدث الآن عن الموسيقى، نتحدث عن الحرب، نتحدث عن مأساة، نتحدث كذلك عن الأمل، كلمة لجمهورك عبر منصتنا.
3: أنا بشكر كل المشاهدين، كل الناس المتابعة سودان بلس بلس، وليك أنت شديد، وكل جمهوري، كل الناس اللي بتابعني، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يخليكم وربنا يحفظكم، يحفظ لكم أهاليكم، أنا بحبكم شديد، وإن شاء الله دائما ربنا يقدمني أسعدكم وأبسطكم وأكون عندي حسن ظنكم.
1: وإحنا نحبك شديد محمد بشير، الفنان السوداني الذي تشرفنا أنك تكون معنا. ندى تفضلي.
2: رسالة للشباب السوداني النازح، اللاجئين جوا السودان، النازحين واللاجئين برا السودان، يعني أنت كفنان شاب وعانيت من اللجوء والنزوح، فآخر رسالة من خلال سودان بلس بترسل للشباب دي.
3: أنا بوجه رسالة لكل المهاجرين وكل النازحين أخواني، بقول لهم خليكم قويين، وكل امتحانات الناس كلها تكون متكاتفة مع بعض، وربنا يجبر بكل خاطر زول ويسهل أمره، والناس الصبر جميل، الواحد يصبر.
1: شكرا، الله يخليك، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا ندى وصلنا إلى نهاية حلقة السودان الآن بلاس. إذا نضرب لكم مشاهدينا الكرام موعد في حلقة جديدة، وجانب من جوانب الحرب السودانية في تلك الحلقة. شكرا جزيلا، وننتظر دائما مشاركتكم وتفاعلكم عبر منصاتنا. إلى اللقاء.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن، ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق لطريق التطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفركان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزينك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداته عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتهد أبدا، لتهدي ما شهدناه في السودان. فبتلقى عليه إنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الاسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوا يعني، او يشربوه او يركبوها او يطيروا بيها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كدي تقيف كدي تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحياة الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد أنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب

0: الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي، للمجهود الإنتاجي للشعوب. فده شيء أساسي يعني، ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة هسه اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة هسه. يعني تاني حاجة، القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل، يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن الممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه، ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا في البرنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: دبي.
1: سمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة، والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد، يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها، وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
2: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقوله، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
1: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
2: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية، والناس وقفت وقفة يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأثاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياوين ودي مسؤولية عظيمة جدا، إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبانة اللي هو ربنا. فمنذ اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة، ليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير يعني، ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
1: طيب أستاذة، نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذلك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
2: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعت تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من الغطاء النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة درديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعدك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في إنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني
1: أستاذة هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
2: طبعا ما في شك، باعتبار انه هي الحرب ما هي بتقوم على الارض، والارض هي البيئة اللي هي بيئة انسانة.
1: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
2: ايوه ما انت في تلوث بيجي هنا، في تلوث اشعاعي اذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الارض والانسان والحجر. يعني أبسط غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة سنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مرير، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
1: أستاذة ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الـ الـ الـ الـ الـ الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
2: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في إطار العرف بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة. يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وبينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان. يعني فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته. يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقدة بالتالي بيحصل جهدها.
1: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات شنو اللي ممكن نستخدمها.
2: والله شوف، المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس؟ ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجوامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة ومحددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده، والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام،
1: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده، وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايح حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني بقيادتها وقيدها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
2: نعم،
1: المفردات البيئية في الأغنية السودانية. افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي، إنت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
2: نعم،
1: كده أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
2: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لنا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلات. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج بتاع خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغال فيها، منظمة سوي السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
1: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم، والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمحة طرحة، وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
2: الفراديس.
1: نعم
2: نعم نعم
1: نحن حقيقة أنا سعيد
2: طيب.
1: جدا بهذا اللقاء الجميل، وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
2: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إعمار السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا استعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحي، إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الديوان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجا في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
4: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا واربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. آريتو كان حميت شديد، آريتو كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كنداك ايد هزع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد. فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ فجعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه نتقال وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي لي، شان زغت خليت كل نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين، في الخيام جات طلقة في نص كبدتي ورمتني، لا حس لا كلام، لا تبكي لا تحدي لي يوم وغريلي، ليه الترس السلام وتكتب فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام، وتكتب فوق لتربتي مدنية حرية وسلام.
3: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عدريد خان أقليه زي كيف قهوتي، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عب المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل، لو كمان عتكت سحر القرفة فيه وتقريه فيك كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وتعشرج كل العناد رشة عطر وريح الدخان، لو أصلح إلى العشر هان اتمطق وخش الرهان، أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان، اتجرعيه شهقه زفير وشبع العزال هوانك، وتصيد الفرصة القبيل، لو مر بيك استعان قدميه على العديل، خليك دليل طيبة وأمان، وريه كيف المستحيل يطوهطك جوا واستكان. وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان، وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان. وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان، وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان. لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان، أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان. ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان، وريني كيف. سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا الأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة، اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي. لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك، كسرت رؤاي خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واقفل أن تثبت شاهدا، أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري، توقف، كف عن ذهن ادعائك، لا تكذب، فلست من ماتت عصافير بصدره، أنا من بصدري مذبحة، اترك يداي. فلست من كسرت رؤى من فرط ثقل لا حدود له.
0: وهكذا سامعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080 4-7-0.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايف إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنج راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرس القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعتها ووقفتها، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بديت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوا الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزها، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوا في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. هسه حاليا النسوان الكبار الصغار بيت يعني عادي، في الحفلات بيجي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بيجي يتسمع في اي حته، والشباب متحدين يعني.

0: السماء قالت لي صوتك جامد علي يا صوت السماء علي بصوت السماء جارو زي راني أخوك هنا الصياد لا ما تلف الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيلك يا مقادة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم ويقف معنا محدش فيهم ويقف معنا محدش فيهم ويقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
0: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
0: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
0: يما الأيام دي جرايح، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضوايا، شايف شعرنا شايف في المراية.

duk muzika ai ma hanak magariz albabi mashi amshi asto biga ma farik jaye kharib bushu rafi faklik albusur ورش كتيرة بالمزكنا حجرة طرشت البيت سفضل لي أطرشك أمه طلقت

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، من دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، من الشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالا إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بورت سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالا مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بيتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وهذا بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بورت سودان طيلة 3 سنين، وبده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بورت سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تعسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: التعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قد لفوق يعني بس دقائق معينة فتت، لكن ما قد دقائق السوق كله نقلت، بدت خضار، بدت مواد تموينية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. أرن صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لأنه خريف للأبواب أزتي مطر قريب تكبت برد لي الناس في العراء ساكت، يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس، وأطفالهم في سوء التغذية، لا في دواء متوفر، لا في جهة متوفر الدعم النفسي، ولا في دواء، لا في المهم ما في حاجة، ده كله
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
9: احنا هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا اي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا ان شاء الله نطلع اي اوراق يثبت لنا ان احنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بقلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل باي طريقة، يا ريت انه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس ان السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العواضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي إضافة إلى تأمين 50,000 طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: ما بلدك ما بتبقى البلد اشتقنا لراجعين يا ولد.
1: ناس عاشوا ويلات الحرب وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام تنشد فيها الحب.
0: إحنا شعبي كمان بحب الغنى خالص بحب الأغاني خالص يعني ما تعود عشان ما تعود على النكد ولا على مشاكل.
2: ماذا شوية الموسيقى؟
3: يوسف تغنية بتتكلم عن السودان والعودة للسودان، الرجعة للسودان، الرجعة لبلدنا وشوارع بلدنا ممكن تكون تغيرت يوسف. غنية أنا بحبها جدا يعني بحب أسمعها، ممكن بسمعها يعني تقريبا يومي عشان بتحسسني في شعور بتاع فرح.
2: شو قصتها هاي؟
3: الغنية دي يوسف تتكلم عن الرجعة للبلد والبيت الكبير ولمة الأهل والوالدة والجار. غنية بترجعك كده في لازمان الزول بتمنى انه ترجع تاني يعني.
2: خاصة للناس اللي موجودين في الغربة او موجودين في المهجر من السودانيين في ظروف الحرب التي يعيشها السودان طبعا.
3: خاصة لناس زينا كده ما عارفين حيرجعوا ما حيرجعوا، ولو رجعنا حنرجع لنفس البلد لنفس الشوارع لنفس البيوت. بيوت هي طبعا اتغيرت يعني طبعاً فقدنا ناس يعني.
2: هذا في الحقيقة مهم، هذه الأغنية تقودنا بشكل مباشر إلى الموسيقى السودانية في ظل الحرب التي يعيشها السودان. إذن ألغام مشاهدين الكرام تنشد للسلام، وكذلك هناك العديد من المبادرات التي تحاول أن تكون ترياقا للضحايا. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن بلاس، معكم يوسف بوفجلين ومعنا ندى فاروق من فريق التحقيقات الخاص بنا. أعود إليك ندى، حينما نتحدث مثلا عن هذه الأغنية التي هي مربوطة بما يحدث في السودان، حوالي 12 مليون من اللاجئين المهاجرين ومن خرجوا من ويلات الحرب في السودان، منهم يعني مدنيين وحتى هناك نتحدث عن موسيقيين فنانين خرجوا، كيف الوضع حينما نتحدث عن الفن والموسيقى؟
3: لو تكلمنا عن اللاجئين ولا النازحين المعتو، الموضوع أكبر من يعني النزوح واللجوء. في موت يوسف، في أعداد كبيرة من الفنانين ماتوا جوا السودان، وفي اللي احتقلوا وتحت التعذيب، في الماتوا سوى الأوضاع الصحية السيئة كانت. انت عارف ان السودان في بداية الحرب حصل دمار تماما للمستشفيات، فكان في نقص في الخدمات الصحية، ففي أعداد كبيرة من السودانيين. التقارير تكلمت، لكن للأسف في تقارير قديمة من 23 يعني
2: طبعا عن... احنا في برنامج السودان الآن بلاس وأنت في قسم التحقيقات في هذا البرنامج قمت بالعديد من التحقيقات والبحث عن المعلومات، كم من فنان موسيقي يعني قضى في هذه الحرب؟
3: التقارير بتتكلم عن 55 فنان ماتوا في بداية الحرب في 2023، بس الأعداد الآن ما في إحصاءات جديدة لأعداد جديدة يعني. ماتوا بسبب ظروف احتقال سيئة، ماتوا بسبب ضرب وقذائف، ماتوا بسبب أوضاع صحية سيئة جدا جدا، ماتوا بسبب أوضاع إنسانية، الناس اتقفلت في مناطق مكفولة مناطق نزاع يعني. منهم الفنانة الشابة بتغني أغاني تراث جميلة، ربنا يرحمها شادين جاغوت، ماتت وهي قبل ما تموت بأسبوع بتتكلم عن الفيسبوك إنها لها أسبوعين من غير غذاء ولا ماء نظيف ولا كهرباء. في منطقة، هي في منطقة في أم درمان، في منطقة يعني تحت ضغط عسكري أو موطقة قريبة من المناطق العسكرية يعني.
2: ما هي الأسماء الأخرى يعني؟ هل في هناك أسماء أخرى يمكن ذكرها؟
3: في عازفين وفي فنانين، ولا أسماء كثيرة يوسف، أسماء كثيرة ليش لفنانين كتار.
2: هذا ما يقودني في الحقيقة إلى حينما نرى أن هذه الأسماء التي تتحدثين عنها، هذه الأرقام لعدد القتلى من الفنانين والموسيقيين وأهل الفن إن صح التعبير، أهل الفن والثقافة، كيف كانت الحياة الثقافية قبل بداية الحرب؟
3: قبل ما أتكلم عن الحياة الثقافية يوسف، في بعد الحرب الفنانين دي فقدوا المصدر رزقهم الوحيد، أجهزتهم، أكل عيشهم، الحفلات، إنعاب دادمات في السودان، فكانت بور السودان العاصمة الجديدة لبورسودان فيها دوريوا في أعداد كبيرة جدا من يعني في إحصاءاتنا نحن السودان بلس الآن بلس أحصينا في بداية الحرب دار إيواء كان بيحوي أكثر من 100 فنان فقدوا أكل عيشهم فقدوا آلاتهم فأصبحوا لاجئين من غير وظائف من غير مصدر رزق يعني. بالنسبة للوضع الثقافي قبل الحرب الخرطوم كانت غنية يعني غنية ثقافيا غنية وفيها تنوع مش الخرطوم بس لو تكلمنا عن مدرمان مدني بورسودان كانت في تنوع ثقافي غني يعني من فنانين ودور أدباء واتحادات فنانين قد يكون موجود في كل المدن السودانية يعني أم درمان يمكن تميزت بوجود الإذاعة السودانية واستوديوهاتها والتلفزيون القومي المسرح القومي
2: والآن حدثيني الآن كيف هو الوضع هناك يعني أنت قمت بالعديد من الاتصالات مع العديد من المسؤولين هناك
3: نحن تكلمنا مع فنان يعني مع فنان الآن موجود نحن في برنامج سودان أم بلس فنان موجود الآن في ما زال في أم درمان وما طلع من أم درمان من بداية الحرب يعني الفنان نعم عنده مبادرة صغيرة بيشتغل فيها مع الناس الموجودين في مناطق النزاع دي يعني وفخليه هو يتكلم عن المبادرة دي بنفسه يعني.

0: هذه المبادرة من محاولات فردية يعني إلى أن كتلة معينة نحن بديناها مع بعض وسميناها عز في هواك، منظمة تحولت إلى منظمة بتشتغل على أهداف كثيرة وعديدة جدا، وواحدة من الإنجازات الكثيرة حققناها يعني إنه اشتغلنا في الشوارع، حاولنا إنه يعني ننشر الأمن والأمان والطمأنينة وسط الناس، وزرع الأمل في جوا النفوس يعني السودانية.
1: إذن هكذا هو الوضع، وضع الثقافة، القطاع الثقافي في ظل الحرب في السودان. ولكن بالرغم من ذلك ندى هناك بعض المبادرات التي تنتهج الأسلوب الثقافي، ليس ثقافيا فقط ولكن للدعم الإنساني.
2: يعني نحن يعني في إطار بحثنا إنه السودانيين أو الفنانين بشكل خاص كان عندهم دور كبير في الحرب السودانية دي. كان في مبادرات كتير اشتغلت في الحرب دي من أجل إنه يوفروا الأموال لدعم المطابخ الخيرية.
1: هذه في الخارج.
2: أيوة، يعني أنت عارف مثلا كمصر كانت حاوية لأكبر نازحين سودانيين، وفيها عدد كبير جدا من الفنانين السودانيين، وكان في مبادرات كتيرة جدا يعني لدعم المطابخ الخيرية، حفلات ومهرجانات دعمت المطابخ الخيرية، قد يكون في كل السودان من الخرطوم لحد دارفور. في مبادرات فردية كانت لفنانين في معسكرات النزوح في يوغندا، كانوا بيمشوا بيغنوا للأطفال وبيغنوا للشباب، واعتقد انه بيحاول انه يخففوا يعني بيخففوا من الـ باللغان السودانية اللي بتخفف وبتذكرهم بالوطن.
1: بدأنا هذه الحلقة بأغنية راجعين للفنان السوداني محمد البشير. شو رأيك أنه نستضيف اليوم مباشرة معنا؟ أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
3: أستاذ يوسف، أستاذ ندى، وأنا سعيد بالسودان أن بلس أكون معاكم، موجود معاكم، كل الحب لكم، كل سنة وأنتم طيبين.
1: طبعا نحن اللي سعداء جدا انك تكون معنا طبعا للحديث عن اثر الموسيقى، اثر الفن في دعم المصابين نفسيا، في دعم من فقد الوطن، من فقد بيته، من فقد الأحبة في هذه الحرب. ونظرا لانك دائما تغني للسودانيين سواء في الداخل او في الخارج، ولديك في الحقيقة واحدة من محبين لك معنا هنا في الاستوديو ندى، لذلك راح أترك المجال لندى هي اللي تطرح السؤال الأول مش أنا اللي راح أطرحه. تفضلي ندى.
2: مرحبا بك أستاذ محمد تاني. يوسف محمد، محمد بشير الدولي، فنان كبير ومتابعينه كتار يعني من الشباب السوداني بشكل خاص، ومشهور باسم تاني كمان حمادة.
1: حمادة اسم رائع في الحقيقة.
2: حمادة بشير. محمد بشير، لو تكلمت عن رجعنا تاني أغنية راجعين، الأغنية دي أنا يعني ما أعتقد أنا برا يعني كل النازحين واللاجئين في دول الجوار وحتى القطعوا البلد لفترة طويلة، لما يسمع الغنية دي بيكون في شعور خاص لكل زول مختلف. لكن كنا دا نعرف شعورك أنت لما عملت الغنية دي، إحساسك كان بها شنو يعني؟
3: نفس شعور الناس في الغربة. أنا عشت في بريطانيا سنتين أول ما الحرب بدت، فديق السطل يعني إحنا كنا نتلمى في بيتنا إحنا وناس أمي وأخواني وأصحابنا والناس البيونة، بنتلمى بنقول فنجان قهوة في الحوش زي زمان، ودعوة أمي راضي عليه حنان الله يديها ليطول العمر نرجع تاني العودة أم درمان. يعني دي حكاية عشان كنا بنحب اللمة في بيتنا والناس كلها تفرقت. الأغنية جات كده مكتوبة عند السطيانة.
1: أنت محمد أنت موجود بأي منطقة الآن؟ أنت معنا من القاهرة، عايش في القاهرة الآن أم تتنقل بين
3: أنا بين القاهرة بين بريطانيا بين يوكي.
1: طيب هذا ما يقودني في الحقيقة أن نتساءل، لأنه ما في أصعب من فترة أنك تترك بيتك، تترك الوطن وتخرج بسبب الحرب. كيف كانت هذه الفترة بالنسبة لك؟
3: والله فترة مش لي أنا، لكل الناس فترة كان صعبة شديد، لأنه بين يوم وليلة يعني نحن جينا وروحنا في وضع صعب شديد كل السودان. وأنا بنقول لي مدرستي ما يستاهل يحصل لي وكذا، لكن المكتوب كله من رب العالمين، وربنا هو قادر يصلحه ويرجع أحسن من أول بإذن الله الوطن.
1: من أي يعني حدثنا عن رحلة الخروج من السودان إلى مصر أو إلى دولة أخرى، يعني أعتقد أنك خرجت على مصر.
3: أنا خرجني يوم 24 أبريل، الحرب كانت يوم 15، قعدنا في الفترة صعبة شديدة أول الحرب، فطلعنا يوم 7 يوم 24 وصلنا القاهرة يوم 27. لكن كانت أصعب أيام، ضرب شديد، ضرب نار، كنا متوقعين أي واحد بتوقع نفسه يموت في أي لحظة، والموت حق، فلكن الحمد لله. لكن كان أسوأ أيام مرضت أنا شفتها في حياتي. لحد ما طلعنا بطريقة كانت صعبة، لحد ما نمشي عشان نركب المعبر، بين المعبر بتاع أرجين، قعدنا في المعبر 3 أيام وتحركنا دخلنا على مصر. لكن كانت صعبة، صعبة شديد، والناس كلها كانت بتحاول تطلع وزحمة شديد، والحمد لله طلعنا بالسلامة وكله بتعوض وكله بيجي وكله بيرجع أحسن من أول بإذن الله.
2: محمد بشير، لو ممكن تتكلم لنا عن المعبر، يعني يوسف المعبر ده للأسف في الحرب السودانية هو معبر صغير جدا، صغير جدا يعني
1: بين مصر
2: بين الحدود
1: والسودان.
2: السودانية ومصر. نعم. المعبر ده كان يعني يوميا في الأسبوع الشهر الأول من الحرب طلعوا أكثر من 12 ألف سوداني. في نقص كان في الغذاء وفي الماء وحتى في يعني الناس كانوا في العراء، يعني ما في ظروف
1: إنسانية صعبة،
2: لا إنسانية صعبة.
1: ويبدو أنه كان كذلك يعني غير مؤهل،
2: يعني المعبر ما مؤهل انه يستقبل اعداد كبيره، يعني
1: كم كانت الاعداد انذاك؟
2: أيوة. الاعداد كانت اكثر في الاسبوع الاول تقاريرهم بيتكلم اكثر من 12000.
1: 12 يعني هذه مهمه استاذ محمد، يعني احنا نرى مثلا 12000 من اللاجئين وكذلك النازحين يعبرون معبر كهذه، وانت كنت انذاك في ذاك المعبر، اي قصص وصور بقت في ذاكرتك؟
3: والله ذكريات صعبة، لأنه كان وقت صعب والناس بتنوم في الأرض عشان يركبوا ويتواصلوا يمشوا يقدروا يخشوا المعبر المصري عشان يقدروا يمشوا مصر، فكان صعب، وما في في نقص في الموية وفي الأكل، الناس تعبت. كنا بنمشي نجيب، أنا بكلم من دونجولا لم كل التحايا هنا جابوا لنا الموية للناس، الناس تشرب بالتلك، لأنه كان الوضع صعب، ما في المعبر لحد من المعبر السودان تمشي المصري، هناك المصري في أي شيء متوفر الحمد لله. كنا ماشيين هناك، بعد ذاك الناس حاولت تجي الأكل فيه والحاجات، لكن المعبر السودان لأنه كان الحرب ما في شيء، كل الموية ناقصة، الأكل المحلات ما كان فيه.
1: طيب
3: الناس تعبت ذاته من الزحمة، وفي ناس عيانين، ناس عندها أزمات، والدواء كان يعني الحمد لله أسوأ أيام، يعني إن شاء الله لا وراء لي زول، لكن كان صعب شديد، فترة صعبة.
1: محمد، حينما نتحدث عن تلك الفترة الصعبة، ما الذي غيرته في حياة محمد كفنان كموسيقي، حتى من ناحية الطبع الموسيقي الذي كنت يعني تتميز به، هل غيرت بعض الأشياء تلك الفترة في حياتك؟
3: كيف ما غيرت؟ عرفت انه اي شيء ما بدون، يعني يوم وليله ممكن يحصل لك اي شيء، تتوقع اي شيء ممكن يحصل لك في الحياه دي، يعني وريتني كيف الالم بتاع الفراق، الناس فجاه كانوا متلمين، فجاه الناس بقت ما مع بعض، يعني بتوريك حاجات كثيره كده بين يوم وليله، انه الانسان ده ممكن يتغير 180 درجه.
1: ندى تفضل.
2: انا درجة لك قبل المعبر، يعني أنا عارف أنك أنت من عبدالرمان، ومن عبدالرمان في منطقة قريبة من منطقة عسكرية، ولو حكيت لنا ظروفك الإنسانية في المنطقة دي كانت كيف الوقت لما عرفتوا أن الحرب بدأت في الفترة الأولى؟ يعني
3: أول يوم الحرب أنا كنت مسافر فيه السعودية، يعني والوالدة ماشيين نأدي مناسك العمرة، فربنا ما راد ماشيين الساعة 10 صباحا، الحرب دي بدأت 10-9 وبتذكر الضرب الشديد 10-11 نفس ما هي طيارتنا، وفقعنا في البيت، فبعد ذاك الضرب بقى اشتد شديد، بس بنسمع الضرب والدهانات والقنابل حتى في البيت، يعني احنا قاعدين في البيت بينزل فينا الرصاص، انا كنت موثق ومنزله في صفحاتي، ضرب شديد، كنا بننام في الارض يعني معايا الوالده، وكانت عيانه هي مريضه ده قلب، فبعد 10 ايام اول ايامات عشنا بالفيو بالماء، لانه كان في المواد التموينيه بتاعت رمضان أصلا يزول في بيته فيه، لكن ما بتقعدك لقدام حتى بقينا نقسم للناس نشوف الجيران، الناس بقت تتكاتف لانه ده حرب، واي زول متفطف الانوار بالليل ده خلاص بعد المغرب ما في زول تاني بلاقي زول، اي زول متفطف انوار بيته ظلام عشان ما في زول يجي عليك، ولا انه في اسر في نساء في بنات صغار، زول بيخاف يعني. ما الحرب دي ما فكر فيها، حاجات كثيره بتحصل في الحرب.
1: طبعا
3: قعدت الحمد لله قعدنا صبرنا، وكهرباء قاطعه والمويه قاطعه.
1: طيب الان انت موجود خارج السودان، وفي الحقيقة أنا شاهدت الكثير من أعمالك الفنية، من الحفلات التي تقيمها خاصة يعني للمهاجرين السودانيين للنازحين كذلك. وهنا أود أن أسأل يعني الطبع الموسيقي الذي تعمل عليه الآن، هل تغير بتغير الظروف، بمعنى لما كنت موجود في السودان ولما طلعت، يعني ما هل الحرب أثرت في ذلك وحتى على التيمات، حتى على المواضيع التي تقدمها؟
3: نعم أثرت بالطبع، الأغاني أثرنا في الحاجات كلها اتغيرت فعلا. يعني بقينا نغني الأغاني بدل زمان إحنا بنغني أصلا بقينا للغربة، الشوق للوطن، الحنين للوطن، غيرت في أغانينا. بقينا يعني الواحد كان ذكر السودان ساعة دمعته بتجري وبيبكي، يعني تغير الشديد
1: في الحقيقة. هذا صحيح، حينما يعني ذكرت نقطة مهمة، حينما الناس تسمعك تبكي، شعورك حينما ترى الناس تبكي، أنت تغني للفرح، تغني للسلم، تغني لحياة يمكن جديدة، ومن ناحية أخرى ترى أن أناسا يبكون، بأي إحساس تستقبل تلك المشاهد التي تراها في حفلاتك؟
3: والله ببكي أنا ذات ما بستحمل، يعني لما أشوف زول أنا بغني ببكي، بتلقاني دائما ناس في حفلتي في دبي دي في ناس بيبكوا أنا بغني حليلة أهنى حليلة أهنى، الناس بتبكي أي شيء الحاجة العايشها، نفس أنا ذاتي نفسي عايشه، فقدت أصحابي فقدت أهلي هناك ناس، يعني حياة كثيرة بتذكر الإنسان بيجيو ذكرى. يا أخي لو ما فقدت حاجة ساي بيتك لو تذكرته بتبكي، غرفتك تفاصيل حياتك كلها بتبكي، جيرانك أخو.
1: وهذا ما يقودنا في الحياة. نعم حينما نحكي على يعني في الحقيقة البكاء، وندى مش عارف يعني البكاء حينما نتحدث عنه هو جزء صغير من تعبير عن الصدمة التي يعيشها الإنسان، سواء أثناء الحرب أم أثناء بعض المواقف القوية التي يعيشها. وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن الموسيقى هي جزء لا يتجزأ من معالجة تلك الصدمات.
2: يعني نحن يوسف في كتيمة السودان الآن بلس، وفي بحثنا عن وتجهيزنا للحلقة دي وجدنا أنه الدراسات كثيرة، مدرسة واحدة أو اثنين، بيتكلموا عن الصدمة، كيف الفن والموسيقى بتخفف من الصدمات عند الأطفال والشباب، كيف بتعالج الألم، كيف بتشعرهم بالطمأنينة، كيف تغير الموت من الزعل، وكيف بتخرج الشعور. يعني يعني لما تسمع أغنية مختلفة عن بلدك أو أنت بتحس إنه في تغيير، في في في حاجة أنت ما قادر تعبر عنها بس سمعتها.
1: يعني هي نفس الفكرة التي رأيناها بالنسبة إلى مبادرة عزة، التي يعني هي مبادرة في الحقيقة داخل السودان لإيصال الموسيقى وكذلك الأعمال الإنسانية في الداخل. دعني أسأل هنا محمد، يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المتعلق بالموسيقى كأنها عنصر لمساعدة خاصة المتأثرين من الحرب، هل لمست ذلك من خلال احتكاكك المباشر مع لاجئين، مع مهاجرين، مع أناس عاشوا ويلات الحرب، وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب، تنشد فيها الشوق مثلا؟
3: الفم بيديك تفاؤل، بخليك سعيد. لو ما هو الناس دي كان عاشت في حالة الدبريشن هسه احنا كان ملغونا دول الحفلات وتفرق، الواحد بخليك تنسى همومك، تنسى الحياة الحاصلة، بنطلع بنعبر عن شعورنا بالأغاني. يعني الناس كلها بتبوس. احنا شعبي كمان بحب الغنى خالص، بحب الاغاني خالص، يعني ما تعود، عشان ما تعود على نكد ولا على مشاكل ولا على حروب. فاحنا شعب انا بحب البهجه، ولك بحب البهجه شديد عشان ونحب البهجه يعني الناس في همومنا برضو بتلقى افراحنا فيه، بنكون مبسوطين وفرحانين. فده جزء واحد من الفن بنحبه، فننا ما انقطع، حاجاتنا ما انقطعت الحمد لله، بنوصل رسائلنا، غنينا للجيش.
1: بعض القصص التي عشتها مع نازحين مثلا او مع مهاجرين حينما غنيت أغنية ما، وكان تفاعلهم في هذا الإطار أنه حدا يجي يقول والله أنا لما سمعت القطعة الموسيقية هذه كانت كشفاء لا إلي.
3: راجعين يا أغنية راجعين دي أثرت على كل الشعب السوداني صراحة،
1: وفي الحقيقة حتى ندى أثرت فيها هذه الأغنية. طيب بما أننا تحدثنا عن راجعين، بدنا شيء منك محمد، شيء لبرنامج السودان الآن بلاس، لمشاهدينا، لمستمعينا، خاص لأن إذا ممكن.
3: طيب أنا ما بلدك ما بتبقى البلد، اشتقنا لراجعين يا ولد يا الله، يعلم الله من يوم ما مشيت، يعلم الله من يوم ما مشيت، فرد دمعات حزنت وبكيت، ناسي أهلي جيراني الحنان، قولت يمه والهيصل في البيت يا الله. السودان ده إز ما بعد عيز يا الله، السودان ده إز ما بعد عيز، بلدك دابنا والطبل البريز، الخرطوم مكانته في القلب، نقدل فيها نتضرع نهيز يا الله.
1: يعطيك صحة،
2: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا. ولكن أنا بدي أقول لك أنه هذه الأغنية والكلمات في الحقيقة هي ليست كلمات فقط للسودانيين، وإنما هي كلمات لكل المغتربين عن بلدهم، لكل من لا يعيش في وطنه. في الحقيقة مؤثرة جدا
3: هذه بلدك الكلمة. ما تبقى البلد. أيوة.
1: مؤثرة جدا في الحقيقة. طيب احنا حبيت في الأخير إذا ممكن محمد، يعني برنامج السودان الآن بلاس لديه مشاهدين ولديه متابعين، ونحن نتحدث الآن عن الموسيقى، نتحدث عن الحرب، نتحدث عن مأساة، نتحدث كذلك عن الأمل، كلمة لجمهورك عبر منصتنا.
3: أنا بشكر كل المشاهدين، كل الناس المتابعة سودان بلس بلس، وليك أنت شديد، وكل جمهوري، كل الناس اللي بتابعني، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يخليكم وربنا يحفظكم، يحفظ لكم أهاليكم، وأنا بحبكم شديد، وإن شاء الله دائما ربنا يقدمني أسعدكم وأبسطكم وأكون عند حسن ظنكم.
1: وإحنا نحبك شديد محمد بشير الفنان السوداني الذي تشرفنا أنك تكون معنا. ندى تفضلي.
2: رسالة للشباب السوداني النازح، اللاجئين جوا السودان، النازحين واللاجئين برا السودان، يعني أنت كفنان شاب وعانيت من النجوة والنزوح، فآخر رسالة من خلال سودان بلس بترسل للشباب دي.
3: أنا بوجه رسالة لكل المهاجرين وكل النازحين أخواني، بقول لهم خليكم غويين، وكل امتحانات الناس كلها تكون متكاتفة مع بعض، وربنا يجبر بكل خاطر زول ويسهل أمره، والناس الصبر جميل، الواحد يصبر.
1: شكرا، الله يخليك، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا ندى وصلنا إلى نهاية حلقة السودان الآن بلاس. إذا نضرب لكم مشاهدينا الكرام موعد في حلقة جديدة، وجانب من جوانب الحرب السودانية في تلك الحلقة. شكرا جزيلا، وننتظر دائما مشاركتكم وتفاعلكم عبر منصاتنا. إلى اللقاء.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق لطريق التطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي مساعدة المسار تاني ما في حد مساعدة المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: هناك خطرا كبيرا بمخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: الشكر والتقدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل وغالية قد شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا. يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني

0: والإهانة والتعب والشقا، فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما من تحت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كالسفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
1: السلام عليكم أزكو، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبلي سكو تهيه سلام عليك إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترى ما أسكرتلهم ميري كبر ارتري ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نقول يري وغو راديو دبنجا كديريري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري طبعا أخبار سك كداري سكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري أخبار يعني هو خبر قلت تعلر خلاص خبر ضماناته مؤكدتي وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو أو سودان انتريسي ما شاء الله خاصة تو داخل تشاتي لورو كمان خاصة اللاجئ ما أسكرتو لهم كتاريسي يعني راديو دبان قاقي أهم إعلام ما شاء الله إعلام سكرة برامي تشارو كدار كتتيريجي كي راديو دبان قاقي أو راديو دبان قاقي يا جماعة أهلق سكرة راديو دبان قاقبلو راديو دبان قاقبابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله برامج شقوا كده أخبار رواه سكون مؤكدتي 100% كل الإعلامين داخل الراديو دبنجا ما شاء الله إعلامين نقول يعني كديري كسكو بري كدلو خبر مؤكدتي ورأي راديو دبنجا كبيجي ما شاء الله يعني أو كبيلي سرة خلال أي جيجي استماعي راديو دبنجا سكون ما شاء الله أخبار كده استفيدية أي حميدة شخصيا استفيدية راديو دبنجا أخواني أخواتي أهلي أنيجي هلاقي سكو وسيلج يا جماعة راديو دبنجا كبير استفيدلو خبر برجو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي وخاصة تو لاجي ما أذكرتو لهم كدر تريسي يعني راديو دبنجا الورا كبير يا جماعة أخبار رارو سكو تبايرة أخبار رارو مؤكدتي ما شاء الله أي برا استفيدية حقيقة دي ولو سكو استفيدية دي راديو دبنجا كبلو أخواني أخواتي هلاقي
2: راديو دبنجا وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تأسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تأسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا أبركم وعبر هذه الكاميرات أن احنا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه، وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تأسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بيتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وهذا بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وبده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤملة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تأسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: التعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قل فوق يعني بس دقاقي معينة فتز، لكن ما قدر باقي السوق كله نقلت بتات قدار بتات مواد تمونية بتات أردوات بتات ملابس كلها يعني خسائر كبيرة جدا جدا. أرن صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لأنه خريف للأبواب أسسي مطر غريب ده كبت برد لي الناس في الأعرى ساكت يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس وأطفال في سوء التغذية لا في دواء متوفر لا في جهة متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجة ده كله
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا إن إحنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بقى لنا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العواضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
11: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حد مساعدة المسار نهائي.
10: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: مع بلدك ما بتبقى البلد اشتقنا لراجعين يا ولد.
1: ناس عاشوا ويلات الحرب وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام تنشد فيها الحب.
0: شعبي كمان بحب الغنى خالص بحب الأغاني خالص يعني ما تعود عشان ما تعود على نكد ولا على مشاكل.
2: ماذا شو هالموسيقى؟
3: يوسف تغنية بتتكلم عن السودان والعودة للسودان، الرجعة للسودان، الرجعة لبلدنا وشوارع بلدنا ممكن تكون تغيرت يوسف. غنية أنا بحبها جدا يعني بحب أسمعها، ممكن بسمعها يعني تقريبا يومي عشان بتحسسني في شعور بتاع فرح.
2: شو قصتها هاي؟
3: الغنية دي يوسف تتكلم عن الرجعة للبلد والبيت الكبير ولمة الأهل والوالدة والجار. غنية بترجعك كده في لازمان الزول بتمني انه ترجع تاني يعني.
2: خاصة للناس اللي موجودين في الغربة او موجودين في المهجر من السودانيين في ظروف الحرب التي يعيشها السودان طبعا.
3: خاصة لناس زينا كده ما عارفين حيرجعوا ما حيرجعوا، ولو رجعنا حنرجع لنفس البلد لنفس الشوارع لنفس البيوت. بيوت هي طبعا تغيرت يعني طبعاً فقدنا ناس يعني.
2: هذا في الحقيقة مهم. هذه الأغنية تقودنا بشكل مباشر إلى الموسيقى السودانية في ظل الحرب التي يعيشها السودان. إذن ألغام مشاهدين الكرام تنشد للسلام، وكذلك هناك العديد من المبادرات التي تحاول أن تكون ترياقا للضحايا. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن بلاس، معكم يوسف بوفجلين ومعنا ندى فاروق من فريق التحقيقات الخاص بنا. أعود إليك ندى، حينما نتحدث مثلا عن هذه الأغنية التي هي مربوطة بما يحدث في السودان، حوالي 12 مليون عفوا من اللاجئين المهاجرين ومن خرجوا من ويلات الحرب في السودان، منهم يعني مدنيين وحتى هناك نتحدث عن موسيقيين فنانين خرجوا، كيف الوضع حينما نتحدث عن الفن والموسيقى؟
3: لو تكلمنا عن اللاجئين ولا النازحين الماتوا، الموضوع أكبر من يعني النزوح واللجوء. في موت يوسف، في أعداد كبيرة من الفنانين ماتوا جوا السودان وفي اللي احتقلوا وتحت التعذيب، في الماتوا سوى الأوضاع الصحية السيئة كانت. انت عارف ان السودان في بداية الحرب حصل دمار تماما للمستشفيات، فكان في نقص في الخدمات الصحية. ففي أعداد كبيرة من السودانية تقارير تكلمت، لكن للأسف في تقارير قديمة من 23 يعني
2: طبعا احنا في برنامج السودان الآن بلاس وأنت في قسم التحقيقات في هذا البرنامج قمت بالعديد من التحقيقات والبحث عن المعلومات، كم من فنان موسيقي يعني قضى في هذه الحرب؟
3: التقارير بتتكلم عن 55 فنان ماتوا في بداية الحرب في 2023. بس الأعداد الآن ما في إحصاء جديدة لأعداد جديدة يعني. ماتوا بسبب ظروف احتقال سيئة، ماتوا بسبب ضرب وقذائف، ماتوا بسبب أوضاع صحية سيئة جدا جدا، ماتوا بسبب أوضاع إنسانية، الناس اتقفلت في مناطق مكفولة مناطق نزاع يعني. منهم الفنانة الشابة بتغني أغاني تراث جميلة، ربنا يرحمها شادين جاغوت، ماتت وهي قبل ما تموت بأسبوع بتتكلم عن الفيسبوك إنها لها أسبوعين من غير غذاء ولا مواء نظيف ولا كهرباء. في منطقة، هي في منطقة في أم درمان، في منطقة يعني تحت ضغط عسكري أو مواقع قريبة من المناطق العسكرية يعني.
2: ما هي الأسماء الأخرى يعني؟ هل في هناك أسماء أخرى يمكن ذكرها؟
3: في عازفين وفي فنانين والأسماء كثيرة يوسف، أسماء كثيرة لفنانين كتار.
2: هذا ما يقودني في الحقيقة إلى حينما نرى أن هذه الأسماء التي تتحدثين عنها، هذه الأرقام لعدد القتلى من الفنانين والموسيقيين وأهل الفن إن صح التعبير، أهل الفن والثقافة، كيف كانت الحياة الثقافية قبل بداية الحرب؟
3: قبل ما أتكلم عن الحياة الثقافية يوسف، في بعد الحرب الفنانين دي فقدوا المصدر رزقهم الوحيد، أجهزتهم، أكل عيشهم، الحفلات اللي عرضت في السودان. فكانت بور سودان العاصمة الجديدة لبورسودان فيها دوريوا، في أعداد كبيرة جدا من يعني في إحصاءاتنا نحن السودان بلس الآن بلس، أحصينا في بداية الحرب أعداد دار إيواء كان بيحوي أكثر من 100 فنان فقدوا أكل عيشهم، فقدوا آلاتهم، فأصبحوا لاجئين من غير وظائف من غير مصدر رزق يعني. بالنسبة للوضع الثقافي قبل الحرب، الخرطوم كانت غنية يعني غنية ثقافيا، غنية وفيها تنوع، مش الخرطوم بس، لو تكلمنا عن مدرمان، مدني، بورسودان، كانت في تنوع ثقافي غني يعني من فنانين ودور أدباء واتحادات فنانين قد يكون موجود في كل المدن السودانية. يعني أم درمان يمكن تميزت بوجود الإذاعة السودانية واستوديوهاتها والتلفزيون القومي، المسرح القومي.
2: والآن حدثيني الآن كيف هو الوضع هناك؟ يعني أنت قمت بالعديد من الاتصالات مع العديد من المسؤولين هناك.
3: نحن تكلمنا مع فنان الآن موجود، نحن في برنامج سودان أم بلس، فنان موجود الآن ما زال في أم درمان وما طلع من أم درمان من بداية الحرب. يعني الفنان نعم عنده مبادرة صغيرة بيشتغل فيها مع الناس الموجودين في منطقة النزاع دي يعني، وفخليه هو يتكلم عن المبادرة دي بنفسه يعني.

0: تحولت هذه المبادرة من محاولات فردية يعني إلى أن كتلة معينة نحن بديناها مع بعض وسميناها عزة في هواك، منظمة تحولت إلى منظمة بتشتغل على أهداف كثيرة وعديدة جدا. وواحدة من الإنجازات الكثيرة حققناها يعني إنه اشتغلنا في الشوارع، حاولنا إنه يعني ننشر الأمن والأمان والطمأنينة وسط الناس وزرع الأمل في جوا النفوس يعني السودانية.
1: إذن هكذا هو الوضع، وضع الثقافة، القطاع الثقافي في ظل الحرب في السودان. ولكن بالرغم من ذلك ندى هناك بعض المبادرات التي تنتهج الأسلوب الثقافي، ليس ثقافيا فقط ولكن للدعم الإنساني.
2: يعني نحن يعني في إطار بحثنا إنه السودانيين أو الفنانين بشكل خاص كان عندهم دور كبير في الحرب السودانية دي. كان في مبادرات كتير اشتغلت في الحرب دي من أجل إنه يوفروا الأموال لدعم المطابخ الخيرية.
1: هذه في الخارج.
2: أيوة، يعني أنت عارف مثلا كمصر كانت حاوية الأكبر نازحين سودانيين وفيها عقب عدد كبير جدا من الفنانين السودانيين، فكان في مبادرات كتيرة جدا يعني لدعم المطابخ الخيرية، حفلات ومهرجانات دعمت المطابخ الخيرية قد يكون في كل السودان من الخرطوم لحد دارفور. في مبادرات فردية كانت لفنانين في معسكرات النزوح في يوغندا، كانوا بيمشوا بيغنوا للأطفال وبيغنوا للشباب، واعتقد انه بيحاول انه يخففوا يعني بيخففوا من الـ بالأغاني السودانية اللي بتخفف وبتذكرهم بالوطن.
1: بدأنا هذه الحلقة بأغنية راجعين للفنان السوداني محمد البشير. شو رأيك أنه نستضيف اليوم مباشرة معنا؟ أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
3: إيك أستاذ يوسف أستاذ أنا دون السعيد بالسودان عن بلاس أكون معاكم موجود معاكم، كل الحب لكم، كل سنة وأنتم طيبين.
1: طبعا نحن اللي سعداء جدا أنك تكون معنا طبعا للحديث عن أثر الموسيقى، أثر الفن في دعم المصابين نفسيا، في دعم من فقد الوطن، من فقد بيته، من فقد الأحبة في هذه الحرب. ونظرا لأنك دائما تغني للسودانيين سواء في الداخل أو في الخارج، ولديك في الحقيقة واحدة من محبين لك معنا هنا في الاستوديو ندى، لذلك راح أترك المجال لندى هي اللي تطرح السؤال الأول مش أنا اللي راح أطرحه. تفضلي ندى.
2: مرحبا بك أستاذ محمد. تاني يوسف محمد، محمد بشير الدولي، فنان كبير ومتابعينه كتار يعني من الشباب السوداني بشكل خاص، ومشهور باسم تاني كمان حمادة.
1: حمادة اسم رائع في الحقيقة.
2: حمادة بشير. محمد بشير، لو تكلمت عن رجعنا تاني أغنية راجعين، الأغنية دي أنا يعني ما أعتقد أنا برأي يعني كل النازحين واللاجئين في دول الجوار وحتى القاطعوا البلد لفترة طويلة لما يسمع الغنية دي بيكون في شعور خاص لكل زول مختلف، لكن كنا دا نعرف شعورك انت لما عملت الغنية دي، احساسك كان بها شنو يعني؟
3: نفس شعور الناس في الغربة. انا عشت في بريطانيا سنتين اول ما الحرب بدت، فضيق السطل يعني احنا كنا نتلمى في بيتنا احنا وناس امي واخواني واصحابنا والناس البيونة بنتلمى بنقول فنجان قهوة في الحوز زي زمان، ودعوة أمي راضي عليه حنان الله يديها ليطول العمر نرجح تاني العودة أم درمان. يعني دي حكاية عشان كنا بنحب اللمة في بيتنا والناس كلها تفرقت. الأغنية جات كده مكتوبة عند السطيانة.
1: محمد أنت موجود بأي منطقة الآن؟ أنت معنا من القاهرة، عايش في القاهرة الآن أم تتنقل بين
3: أنا بين القاهرة بين بريطانيا بين يوكي.
1: طيب هذا ما يقودني في الحقيقة أن نتساءل، لأنه ما في أصعب من فترة أنك تترك بيتك، تترك الوطن وتخرج بسبب الحرب. كيف كانت هذه الفترة بالنسبة لك؟
3: والله فترة مش لي أنا، لكل الناس فترة كان صعبة شديد، لأنه بين يوم وليلة يعني نحن جينا وروحنا في وضع صعب شديد كل السودان. وأنا بنقول لهم ده استفي ما يستاهل يحصل له وكده، لكن المكتوب كله من رب العالمين وربنا هو قادر يصلحه ويرجع أحسن من أول بإذن الله الوطن.
1: من أي يعني حدثنا عن رحلة الخروج من السودان إلى مصر أو إلى دولة أخرى، يعني أعتقد أنك خرجت على مصر.
3: احنا خرجنا يوم 24 أبريل، الحرب كانت يوم 15، قعدنا في الفترة صعبة شديدة أول الحرب، فطلعنا يوم 7 يوم 24 وصلنا القاهرة يوم 27. لكن كانت أصعب أيام، ضرب شديد، ضرب نار، كنا متوقعين أي واحد بتوقع نفسه يموت في أي لحظة، والموت حق، فلكن الحمد لله. لكن كان أسوأ أيام مرضت أنا شفتها في حياتي. لحد ما طلعنا بطريقة كانت صعبة، لحد ما نمشي عشان نركب المعبر، بين المعبر بتاع أرجين، بعدها قعدنا في المعبر 3 أيام وتحركنا دخلنا على مصر. لكن كانت صعبة، صعبة شديد، والناس كلها كانت بتحاول تطلع وزحمة شديد، والحمد لله طلعنا بالسلامة وكله بتعوض وكله بيجي وكله بيرجع أحسن من أول بإذن الله.
2: محمد بشير، لو ممكن
3: أسوأ أيام،
2: لو ممكن تتكلم لنا عن المعبر، يعني يوسف المعبر ده للأسف في الحرب السودانية هو معبر صغير جدا، صغير جدا يعني
1: بين مصر
2: بين الحدود
1: والسودان.
2: السودانية ومصر. نعم. المعبر ده كان يعني يوميا في الأسبوع الشهر الأول من الحرب طلعوا أكثر من 12,000 سوداني. في نقص كان في الغذاء وفي الماء، وحتى في يعني الناس كانوا في العراء، يعني ما في ظروف
1: إنسانية صعبة،
2: لا إنسانية صعبة،
1: ويبدو أنه كان كذلك يعني غير مؤهل،
2: يعني المعبر ما مؤهل انه يستقبل اعداد كبيره. يعني
1: كم كانت الاعداد انذاك؟
2: أيوة. الاعداد كانت اكثر في الاسبوع الاول تقاريرهم بيتكلم اكثر من 12,000.
1: 12 يعني هذه مهمه استاذ محمد، يعني احنا نرى مثلا 12,000 من اللاجئين وكذلك النازحين يعبرون معبر كهذه، وانت كنت انذاك في ذاك المعبر، اي قصص وصور بقت في ذاكرتك؟
3: والله الذكريات صعبة، لأنه كان وقت صعب والناس بتنوم في الأرض عشان يركبوا يتواصلوا يمشوا يقدروا يخشوا المعبر المصري عشان يقدروا يمشوا مصر، فكان صعب، وما في في نقص في الموية وفي الأكل، الناس تعبت، كنا بنمشي نجيب، أنا بكلم من دونجولا لم كل التحايا هنا جابوا لنا الموية للناس، الناس تشرب بالتلك، لأنه كان الوضع صعب، ما في المعبر من المعبر السودان تمشي المصري، هناك المصري في أي شيء متوفر الحمد لله. كنا مشينا هناك، بعد ذاك الناس حاولت تجي الأكل فيه والحاجات، لكن المعبر السودان لأنه كان الحرب ما في شيء، كل الموية ناقصة، الأكل المحلات ما كان فيه.
1: طيب
3: الناس تعبت ذاته من الزحمة، وفي ناس عيانين، ناس عندها أزمات، والدواء كان يعني الحمد لله أسوأ أيام، يعني إن شاء الله الله لا وراء لي زول، لكن كان صعب شديد، فترة صعبة.
1: محمد، حينما نتحدث عن تلك الفترة الصعبة، ما الذي غيرته في حياة محمد كفنان كموسيقي، حتى من ناحية الطبع الموسيقي الذي كنت يعني تتميز به، هل غيرت بعض الأشياء تلك الفترة في حياتك؟
3: كيف ما غيرت؟ عرفت انه اي شيء ما بدون بين يوم وليله ممكن يحصل لك اي شيء، تتوقع اي شيء ممكن يحصل لك في الحياه دي، يعني وريتني كيف الالم بتاع الفراق، الناس اللي فجاه كانوا متلمين فجاه الناس بقت ما مع بعض، يعني بتوريك حاجات كثيره كده بين يوم وليله انه الانسان ده ممكن يتغير 180 درجه.
1: ندى تفضل.
2: انا درجع لك قبل المعبر، يعني أنا عارف أنك أنت من أبدرمان، ومن أبدرمان في منطقة قريبة من منطقة عسكرية، ولو حكيت لنا ظروفك الإنسانية في المنطقة دي كانت كيف الوقت لما عرفتوا أن الحرب بدأت في الفترة الأولى؟ يعني
3: أول يوم الحرب أنا كنت مسافر فيه السعودية، يعني والوالدة ماشيين نأدي مناسك العمرة، فربنا ما راد ماشيين الساعة 10 صباحا، الحرب دي بدأت 10-9 وبتذكر الضرب الشديد 10-11 نفس ما هي طيارتنا، وفقعنا في البيت، فبعد ذاك الضرب بقى اشتد شديد، بس بنسمع الضرب والدهانات والقنابل حتى في البيت، يعني احنا قاعدين في البيت بينزل فينا الرصاص، انا كنت موثق ومنزله في صفحاتي، ضرب شديد، كنا بننام في الارض يعني معايا الوالده، وكانت عيانه هي مريضه ده قلب، فبعد 10 ايام اول ايامات عشنا بالفي وبالماف، لانه كان في المواد التموينيه بتاعت رمضان أصلا يزول في بيته فيه، لكن ما بتقعدك لقدام حتى بقينا نقسم للناس نشوف الجيران، الناس بقت تتكاتف لأنه ده حريب. وأي زول متفطف الأنوار بالليل ده خلاص بعد المغرب ما في زول تاني بلاقي زول، أي زول متفطف أنوار بيته ظلام عشان ما في زول يجي عليك، ولأنه في أسر في نساء في بنات صغار، الزول بيخاف يعني. ما الحرب دي ما فرقر فيها حاجات كثيرة بتحصل في الحرب.
1: طبعا
3: قعدت الحمد لله قعدنا صبرنا وكهرباء قاطعة والموية قاطعة.
1: طيب الآن أنت موجود، أنت موجود خارج السودان، وفي الحقيقة أنا شاهدت الكثير من أعمالك الفنية، من الحفلات التي تقيمها خاصة يعني للمهاجرين السودانيين للنازحين كذلك. وهنا أود أن أسأل يعني الطبع الموسيقي الذي تعمل عليه الآن، هل تغير بتغير الظروف؟ بمعنى لما كنت موجود في السودان ولما طلعت، يعني ما هل الحرب أثرت في ذلك وحتى على التيمات، حتى على المواضيع التي تقدمها؟
3: نعم أثرت بالطبع، الأغاني أثرنا في الحاجات كلها اتغيرت فعلا. يعني بقينا نغني الأغاني بدل زمان إحنا بنغني أصلا، بقينا للغربة الشغل الوطن الحنين للوطن، غيرت في أغانينا. بقينا يعني الواحد كان ذكر السودان صار دمعته بتجري وبيبكي، يعني تغير الشديد
1: في الحقيقة. هذا صحيح، حينما يعني ذكرت نقطة مهمة، حينما الناس تسمعك تبكي، شعورك حينما ترى الناس تبكي، أنت تغني للفرح، تغني للسلم، تغني لحياة يمكن جديدة، ومن ناحية أخرى ترى أن أناسا يبكون. بأي إحساس تستقبل تلك المشاهد التي تراها في حفلاتك؟
3: والله ببكي أنا ذات ما بستحمل، يعني لما أشوف زول أنا بغني ببكي، بتلقاني دائما ناس في حفلتي في دبي دي في ناس بيبكوا أنا بغني حليلة أهنى حليلة أهنى، الناس بتبكي أي شيء الحاجة عايشها. نفسي أنا ذاتي نفسي عايشه، فقدت أصحابي فقدت أهلي هناك ناس، يعني حياة كثيرة بتذكر الإنسان بيجيو ذكرى. يا أخي لو ما فقدت حاجة زي بيتك لو ذكرته بتبكي، غرفتك تفاصيل حياتك كلها بتبكي، جيرانك أخو.
1: وهذا ما يقودنا، ما يقودنا في نعم إحنا ما نحكي على يعني في الحقيقة البكاء وندى مش عارف، يعني البكاء حينما نتحدث عنه هو جزء صغير من تعبير عن الصدمة التي يعيشها الإنسان، سواء أثناء الحرب أم أثناء بعض المواقف القوية التي يعيشها. وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن الموسيقى هي جزء لا يتجزأ من معالجة تلك الصدمات.
2: يعني نحن يوسف في كتيمة السودان الآن بلس وفي بحثنا عن وتجهيزنا للحلقة دي وجدنا أنه الدراسات كثيرة، مدرسة واحدة واثنين بيتكلموا عن الصدمة، كيف الفن والموسيقى بتخفف من الصدمات عند الأطفال والشباب، كيف بتعالج الألم، كيف بتشعرهم بالطمأنينة، كيف تغير الموت من الزعل، وكيف بتخرج الشعور. يعني يعني لما تسمع أغنية مختلفة عن بلدك أو أنت بتحس إنه في تغيير، في في في حاجة أنت ما قادر تعبر عنها بس سمعتها.
1: يعني هي نفس الفكرة التي رأيناها بالنسبة إلى مبادرة عزة، التي يعني هي مبادرة في الحقيقة داخل السودان لإيصال الموسيقى وكذلك الأعمال الإنسانية في الداخل. دعني أسأل هنا محمد، يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المتعلق بالموسيقى كأنها عنصر لمساعدة خاصة المتأثرين من الحرب، هل لمست ذلك من خلال احتكاكك المباشر مع لاجئين، مع مهاجرين، مع أناس عاشوا ويلات الحرب، وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب، تنشد فيها الشوق مثلا؟
3: الفن بيديك تفاؤل، بيخليك سعيد. لو ما هو الناس دي كان عاشت في حرب الدبريشن هسه احنا كنا ملغونا دول الحفلات وتفرق، الواحد بيخليك تنسى همومك تنسى الحاجات الحاصلة، بنطلع بنعبر عن شعورنا بالاغاني. يعني الناس كلها بتبوس. احنا شعبي كمان بحب الغنى خالص، بحب الاغاني خالص، يعني ما تعود، عشان ما تعود على نكد ولا على مشاكل ولا على حروب. فاحنا شعبنا بحب البهجه، ولك بحب البهجه شديد عشان ونحب البهجه يعني الناس في همومنا برضو بتلقى افراحنا فيه، بنكون مبسوطين وفرحانين. فده جزء واحد من الفن بنحبه، فننا ما انقطع، حاجاتنا ما انقطعت الحمد لله، بنوصل رسائلنا، غنينا للجيش.
1: بعض القصص التي عشتها مع نازحين مثلا او مع مهاجرين حينما غنيت اغنيه ما، وكان تفاعلهم في هذا الاطار، انه حدا يجي يقول والله انا لما سمعت القطعه الموسيقيه هذه كانت كشفاء لا الي.
3: راجعين يا أغنية راجعين دي أثرت على كل الشعب السوداني صراحة.
1: وفي الحقيقة حتى ندى أثرت فيها هذه الأغنية. طيب بما أن تحدثنا عن راجعين، بدنا شيء منك محمد، شيء لبرنامج السودان الآن بلاس، لمشاهدينا لمستمعينا خاص، لأن إذا ممكن.
3: طيب أن ما بلدك ما بتبقى البلد، اشتقنا على راجعين يا ولد يا الله، يعلم الله من يوم ما مشيت، يعلم الله من يوم ما مشيت، فرد دمعاتي حزنت وبكيت، ناسي أهلي جيراني الحنان، قولت يما والهيصل في البيت يا الله، السودان ده إز ما بعد عيز يا الله، السودان ده عز ما بعد عيس، بلدك دادنا والطبل البريس، الخرطوم مكانة في القلب، نقديل فيها نتضرع نهيز يا الله.
1: يعطيك صحة،
2: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا. ولكن أنا بدي أقول لك أنه هذه الأغنية والكلمات في الحقيقة هي ليست كلمات فقط للسودانيين، وإنما هي كلمات لكل المغتربين عن بلدهم، لكل من لا يعيش في وطنه. في الحقيقة مؤثرة جدا هذه
3: بلدك
1: الكلمة.
3: ما تبقى البلد.
1: مؤثرة جدا في الحقيقة. طيب احنا حبيت في الأخير إذا ممكن محمد، يعني برنامج السودان الآن بلاس لديه مشاهدين ولديه متابعين، ونحن نتحدث الآن عن الموسيقى، نتحدث عن الحرب، نتحدث عن مأساة، نتحدث كذلك عن الأمل، كلمة لجمهورك عبر منصتنا.
3: أنا بشكر كل المشاهدين، كل الناس المتابعة سودان بلس بلس، وليك أنت شديد، وكل جمهوري، كل الناس اللي بتابعني، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يخليكم وربنا يحفظكم، يحفظ لكم أهاليكم، أنا بحبكم شديد، وإن شاء الله دائما ربنا يقدمني أسعدكم وأبسطكم وأكون عند حسن ظنكم.
1: وإحنا نحبك شديد محمد بشير الفنان السوداني الذي تشرفنا أنك تكون معنا. ندى تفضلي.
2: رسالة للشباب السوداني النازح، اللاجئين جوا السودان، النازحين واللاجئين برا السودان، يعني أنت كفنان شاب وعانيت من النجوة والنزوح، فآخر رسالة من خلال سودان بلس بترسل للشباب دي.
3: أنا بوجه رسالة لكل المهاجرين وكل النازحين أخواني، بقول لهم خليكم غويين، وكل امتحانات الناس كلها تكون متكاتفة مع بعض، وربنا يجبر بكل خاطر زول ويسهل أمره، والناس الصبر جميل، الواحد يصبر.
1: شكرا، الله يخليك، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا ندى وصلنا إلى نهاية حلقة السودان الآن بلاس. إذا نضرب لكم مشاهدينا الكرام موعد في حلقة جديدة، وجانب من جوانب الحرب السودانية في تلك الحلقة. شكرا جزيلا، وننتظر دائما مشاركتكم وتفاعلكم عبر منصاتنا. إلى اللقاء.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن، ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي مساعدة المسار تاني ما في حد مساعدة المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 7 شهر 6 لسنة 2026. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة تعسيس بست ولايات اليوم الأحد 8:00 صباحا. حكومة ولاية جنوب دارفور في بور السودان ترفض إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس وتعتبرها إنشاء لمسارات تعليمية موازية. مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة تتبع للدعم السريع على محطة وقود في الأبيض. سويسرا تستضيف مشاورات سودانية بنهاية الشهر الجاري لبحث مستجدات الملف السياسي. سلطات الخرطوم تلزم جميع الجهات الراغبة في تنظيم مشاهدات كأس العالم بالحصول على التصديق الرسمي. بدء إجراءات سداد غرامات السودانيين المخالفين لقوانين الإقامة في مصر. وزير الداخلية يوجه بإفاد فريق عمل إلى مناطق طوكر وعقيق وما جاورهما لاستخراج الوثائق الثبوتية للمواطنين. طلاب كلية الصيدلة بجامعة أم درمان الإسلامية يعلنون عن وقفة احتجاجية رفضا لقرار عقد الامتحانات خلال أسبوعين. حريق هائل يقضي على 250 منزلا بقرية أبو مكينة بجنوب غربي النهود بولاية غرب كردفان. انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من البلاد منذ 3 من فجر اليوم الأحد. السلطات الأوغندية تلقي القبض على مجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء تحاول شن هجمات على اللاجئين السودانيين بمعسكر كريان دانغو. 4 مسلحين ينهبون عربة دفار محملة بالدواجن في حي الشهداء بكسلة. بنك السودان المركزي يوجه المصر

0: الحصول على الأمتعة في ميناء بور السودان. رصد 350 حالة إصابة بمرض جدري القرود في مناطق جبل مرة بدارفور وسط أوضاع إنسانية متدهورة. منظمة أطباء بلا حدود تعلن وصول 47 طنا من الإمدادات الطبية الأساسية إلى السودان ضمن استجابة للأزمة الإنسانية. وزارة الصحة تسجل إصابة واحدة جديدة بحمى الضنك في ولاية نهر النيل. نقابة الصحفيين السودانيين تفيد بالتعرض 8 صحفيين سودانيين في ليبيا لانتهاكات خلال أسبوع واحد شملت الإهانة والتهديد والتحريض. شكاوى في سوق السليم بالولاية الشمالية من ظاهرة سرقة محلات تحت تهديد السلاح. كلاب ضالة تفتك ب 45 شخصا بينهم 11 طفلا من سكان قرية العوضية بمحلية أم القرى ولاية الجزيرة بينهم حالات بالغة الخطورة. إجراءات استثنائية في كسلة تشمل حظر السلاح ومنع التجمعات وملاحقة مروجي خطاب الكراهية. تلوث المياه في محلية السلام وارتفاع رسوم تسجيل الطلاب بالمدارس الحكومية بالنيل الأبيض إلى 100,000 جنيه. توقعات بخسائر محتملة تصل إلى 40% وتحذيرات أممية من فشل الموسم الزراعي نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة والوقود. رابطة الدوري الرواندي ترشح حارس مرمى المريخ لاتجيسانو وحارس الهلال سفيان فريد لجائزة أفضل حارس في الموسم. المريخ يفوز على هلال الساحل بهدف دون مقابل في دور النخبة بالخرطوم. اتحاد المهن الموسيقية ينعى رحيل الفنان عبد الوهاب الصادق أحد رواد مدرسة القناء الشعبي في السودان بعد رحلة معاناة مع المرض. انتهت عناوين الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: بابانوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تأسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تأسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا أبركم وعبر هذه الكاميرات أن احنا ننقل لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم اتمنى التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية، يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تأسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك، افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بيتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وهذا بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وبده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤملة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تأسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدف الصباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: التعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قلفوه يعني بس دقاقي معينة فتز، لكن ما باقي السوق كله نقلت، بدت قطار، بدت مواد تموينية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. أرين صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لأنه خريف للأبواب أزتي مطر قريب تكبت برد لي الناس في العرى ساكت، يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس، وأطفالهم في سوء التغذية، لا في دواء متوفر، لا في جهة متوفر الدعم النفسي، ولا في دواء، لا في المهم ما في حاجة، ده كله
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دبنغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا إن إحنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بقى لنا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العوضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي إضافة إلى تأمين 50,000 طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجة منكم وليكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ناس عاشوا ويلات الحرب وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب.
1: شعبي كمان بحب الغنى خالص، بحب الأغاني خالص، يعني ما تعود عشان ما تعود على نكد ولا على مشاكل.
0: ماذا شوية الموسيقى؟
2: يوسف تغنية بتتكلم عن السودان والعودة للسودان، الرجعة للسودان، الرجعة لبلدنا وشوارع بلدنا ممكن تكون تغيرت يوسف. غنية أنا بحبها جدا، يعني بحب أسمعها، ممكن بسمعها يعني تقريبا يومي عشان بتحسسني بشعور بتاع فرح.
0: شو قصتها هاي؟
2: الغنية دي يوسف تتكلم عن الرجعة للبلد والبيت الكبير ولمة الأهل والوالدة والجار. غنية بترجعك كده في لازمان الزول بتمنى انه ترجع تاني، يعني
0: خاصة للناس اللي موجودين في الغربة او موجودين في المهجر من السودانيين في ظروف الحرب التي يعيشها السودان. طبعا
2: خاصة لناس زينا كده ما عارفين حيرجعوا ما حيرجعوا، ولو رجعنا حنرجع لنفس البلد، لنفس الشوارع، لنفس البيوت. بيوت هي طبعا تغيرت يعني. طبعاً فقدنا ناس.
0: هذا
2: يعني
0: هذا في الحقيقة مهم. هذه الأغنية تقودنا بشكل مباشر إلى الموسيقى السودانية في ظل الحرب التي يعيشها السودان. إذن ألغام مشاهدين الكرام تنشد للسلام، وكذلك هناك العديد من المبادرات التي تحاول أن تكون ترياقا للضحايا. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن بلاس، معكم يوسف بوفجلين ومعنا ندى فاروق من فريق التحقيقات الخاص بنا. أعود إليك ندى، حينما نتحدث مثلا عن هذه الأغنية التي هي مربوطة بما يحدث في السودان، حوالي 12 مليون عفوا من اللاجئين المهاجرين ومن خرجوا من ويلات الحرب في السودان، منهم يعني مدنيين وحتى هناك نتحدث عن موسيقيين فنانين خرجوا، كيف الوضع حينما نتحدث عن الفن والموسيقى؟
2: لو تكلمنا عن اللاجئين ولا النازحين المعتو، الموضوع أكبر من يعني النزوح واللجوء. في موت يوسف، في أعداد كبيرة من الفنانين ماتوا جوا السودان، وفي اللي احتقلوا وتحت التعذيب، في اللي ماتوا سوى الأوضاع الصحية السيئة كانت. انت عارف ان السودان في بداية الحرب حصل دمار تماما للمستشفيات، فكان في نقص في الخدمات الصحية. ففي أعداد كبيرة من السودانية تقارير تكلمت، لكن للأسف في تقارير قديمة من 23 يعني
0: طبعاً عن... احنا في برنامج السودان الآن بلاس، وأنت في قسم التحقيقات في هذا البرنامج قمت بالعديد من التحقيقات والبحث عن المعلومات. كم من فنان موسيقي قضى في هذه
2: التقارير؟ بتتكلم عن 55 فنان ماتوا في بداية الحرب في 2023، بس الأعداد الآن ما في إحصاء جديدة لأعداد جديدة يعني. ماتوا في بسبب ظروف احتقال سيئة، ماتوا بسبب ضرب وقذائف، ماتوا بسبب أوضاع صحية سيئة جدا جدا، ماتوا بسبب أوضاع إنسانية، الناس اتقفلت في مناطق مقفولة، مناطق نزاع يعني. منهم الفنانة الشابة بتغني أغاني تراث جميلة، ربنا يرحمها، شادين جاغوت، ماتت وهي قبل ما تموت بأسبوع بتتكلم عن الفيسبوك إنها لها أسبوعين من غير غذاء ولا مواء نظيف ولا كهرباء. في منطقة، هي في منطقة في أم درمان، في منطقة يعني تحت ضغط عسكري أو مواقع قريبة من المناطق العسكرية يعني.
0: ما هي الأسماء الأخرى يعني؟ هل في هناك أسماء أخرى يمكن ذكرها؟
2: في عازفين وفي فنانين، ولا أسماء كثيرة يوسف، أسماء كثيرة لفنانين كتار.
0: هذا ما يقودني في الحقيقة إلى حينما نرى أن هذه الأسماء التي تتحدثين عنها، هذه الأرقام لعدد القتلى من الفنانين والموسيقيين وأهل الفن إن صح التعبير، أهل الفن والثقافة، كيف كانت الحياة الثقافية قبل بداية الحرب؟
2: قبل ما أتكلم عن الحياة الثقافية يوسف، في بعد الحرب الفنانين دي فقدوا المصدر رزقهم الوحيد، أجهزتهم، أكل عيشهم، الحفلات، إنعاب دمت في السودان. فكانت بورسودان العاصمة الجديدة لبورسودان فيها دور إيواء في أعداد كبيرة جدا من يعني في إحصاءاتنا نحن السودان بلس الآن بلس أحصينا في بداية الحرب دار إيواء كان بيحوي أكثر من 100 فنان فقدوا أكل عيشهم فقدوا آلاتهم فأصبحوا لاجئين من غير وظائف من غير مصدر رزق يعني. بالنسبة للوضع الثقافي قبل الحرب الخرطوم كانت غنية يعني غنية ثقافيا غنية وفيها تنوع مش الخرطوم بس لو تكلمنا عن مدرمان مدني بورسودان كانت في تنوع ثقافي غني يعني من فنانين ودور أدباء واتحادات فنانين قد يكون موجود في كل المدن السودانية يعني أمدن ما يمكن تميزت بوجود الإذاعة السودانية واستوديوهاتها والتلفزيون القومي المسرح القومي
0: والآن حدثيني الآن كيف هو الوضع هناك يعني أنت قمت بالعديد من الاتصالات مع العديد من المسؤولين هناك
2: نحن تكلمنا مع فنان يعني مع فنان الآن موجود نحن في برنامج سودان أم بلس فنان موجود الآن في ما زال في مدرمان وما طلع من مدرمان من بداية الحرب يعني الفنان نعم عنده مبادرة صغيرة بيشتغل فيها مع الناس الموجودين في مناطق النزاع دي يعني وخليه يتكلم عن المبادرة دي بنفسه يعني.

0: هذه المبادرة من محاولات فردية يعني إلى أن كتلة معينة نحن بديناها مع بعض وسميناها عز في هواك، منظمة تحولت إلى منظمة بتشتغل على أهداف كثيرة وعديدة جدا، وواحدة من الإنجازات الكثيرة حققناها يعني إنه اشتغلنا في الشوارع، حاولنا إنه يعني ننشر الأمن والأمان والطمأنينة وسط الناس، وزرع الأمل في جوا النفوس يعني السودانية.
1: إذا هكذا هو الوضع، وضع الثقافة، القطاع الثقافي في ظل الحرب في السودان. ولكن بالرغم من ذلك ندى هناك بعض المبادرات التي تنتهج الأسلوب الثقافي، ليس ثقافيا فقط ولكن للدعم الإنساني.
2: يعني نحن يعني في إطار بحثنا إنه السودانيين أو الفنانين بشكل خاص كان عندهم دور كبير في الحرب السودانية دي. كان في مبادرات كثيرة اشتغلت في الحرب دي من أجل إنه يوفروا الأموال لدعم المطابخ الخيرية.
1: هذه في الخارج.
2: أيوة، يعني أنت عارف مثلا كمصر كانت حاوية لأكبر نازحين سودانيين، وفيها عدد كبير جدا من الفنانين السودانيين، فكان في مبادرات كثيرة جدا يعني لدعم المطابخ الخيرية، حفلات ومهرجانات دعمت المطابخ الخيرية، قد يكون في كل السودان من الخرطوم لحد دارفور. في مبادرات فردية كانت لفنانين في معسكرات النزوح في يوغندا، كانوا بيمشوا بيغنوا للأطفال وبيغنوا للشباب، واعتقد انه بيحاول انه يخففوا يعني بيخففوا من الـ باللغان السودانية اللي بتخفف وبتذكرهم بالوطن.
1: بدأنا هذه الحلقة بأغنية راجعين للفنان السوداني محمد البشير. شو رأيك أنه نستضيف اليوم مباشرة معنا؟ أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
3: أستاذ يوسف، أستاذ ندى، وأنا سعيد بالسودان أن بلس أكون معاكم، موجود معاكم، كل الحب لكم، كل سنة وأنتم طيبين.
1: طبعا نحن اللي سعداء جدا انك تكون معنا طبعا للحديث عن اثر الموسيقى، اثر الفن في دعم المصابين نفسيا، في دعم من فقد الوطن، من فقد بيته، من فقد الأحبة في هذه الحرب. ونظرا لانك دائما تغني للسودانيين سواء في الداخل او في الخارج، ولديك في الحقيقة واحدة من محبين لك معنا هنا في الاستوديو ندى، لذلك راح أترك المجال لندى، هي اللي تطرح السؤال الأول مش أنا اللي راح أطرحه. تفضلي ندى.
2: مرحبا بك أستاذ محمد. تاني يوسف محمد، محمد بشير الدولي، فنان كبير ومتابعينه كتار يعني من الشباب السوداني بشكل خاص، ومشهور باسم تاني كمان حمادة.
1: حمادة اسم رائع في الحقيقة.
2: حمادة بشير. محمد بشير، لو تكلمت عن رجعنا تاني أغنية راجعين، الأغنية دي أنا يعني ما أعتقد أنا برا يعني كل النازحين واللاجئين في دول الجوار وحتى القاطعوا البلد لفترة طويلة، لما يسمع الغنية دي بيكون في شعور خاص لكل زول مختلف. لكن كنا دا نعرف شعورك انت لما عملت الغنية دي، احساسك كان بيها شنو؟ يعني
3: نفس شعور الناس في الغربة. انا عشت في بريطانيا سنتين اول ما الحرب بدت، فضيق السطل يعني. احنا كنا بنتلمى في بيتنا، احنا وناس امي واخواني واصحابنا والناس البيونة، بنتلمى بنقول فنجان قهوة في الحوز زي زمان، ودعوة أمي راضي عليه حنان الله يديها ليطول العمر نرجع تاني العودة أم درمان. يعني دي حكايتي عشان كنا بنحب اللمة في بيتنا والناس كلها تفرقت. الأغنية جات كده مكتوبة عند السطيانة.
1: أنت محمد أنت موجود بأي منطقة الآن؟ أنت معنا من القاهرة، عايش في القاهرة الآن أم تتنقل بين
3: أنا بين القاهرة بين بريطانيا بين يوكي.
1: طيب هذا ما يقودني في الحقيقة أن نتساءل، لأنه ما في أصعب من فترة أنك تترك بيتك، تترك الوطن وتخرج بسبب الحرب. كيف كانت هذه الفترة بالنسبة لك؟
3: والله فترة مش لي أنا، لكل الناس فترة كان صعبة شديد، لأنه بين يوم وليلة يعني نحن جينا وروحنا في وضع صعب شديد كل السودان. وأنا بنقول لهم ده أستفيد ما يستاهل يحصل لي وكده، لكن المكتوب كله من رب العالمين، وربنا هو قادر يصلحه ويرجع أحسن من أول بإذن الله الوطن.
1: من أي يعني حدثنا عن رحلة الخروج من السودان إلى مصر أو إلى دولة أخرى، يعني أعتقد أنك خرجت على مصر.
3: أنا خرجنا يوم 24 أبريل، الحرب كانت يوم 15، قعدنا فترة صعبة شديدة أول الحرب، فطلعنا يوم 24 وصلنا القاهرة يوم 27. لكن كانت أصعب أيام، ضرب شديد، ضرب نار، كنا متوقعين أي واحد بتوقع نفسه يموت في أي لحظة، والموت حق، فلكن الحمد لله. لكن كان أسوأ أيام مرضت أنا شفتها في حياتي. لحد ما طلعنا بطريقة كانت صعبة، لحد ما نمشي عشان نركب المعبر، بين المعبر بتاع أرجين، بعدها قعدنا في المعبر 3 أيام وتحركنا دخلنا على مصر. لكن كانت صعبة، صعبة شديد، والناس كلها كانت بتحاول تطلع وزحمة شديد، والحمد لله طلعنا بالسلامة وكله بتعوض وكله بيجي وكله بيرجع أحسن من أول بإذن الله.
2: محمد بشير، لو ممكن تتكلم لنا عن المعبر، يعني يوسف المعبر ده للأسف في الحرب السودانية هو معبر صغير جدا
1: بين مصر
2: بين
1: والسودان
2: السودانية ومصر. نعم. المعبر ده كان يعني يوميا في الأسبوع الشهر الأول من الحرب طلعوا أكثر من 12 ألف سوداني. في نقص كان في الغذاء وفي الماء، وحتى في يعني الناس كانوا في العراء، يعني ما في ظروف
1: إنسانية صعبة،
2: لا إنسانية صعبة،
1: ويبدو أنه كان كذلك يعني غير مؤهل،
2: يعني المعبر ما مؤهل انه يستقبل اعداد كبيره. يعني
1: كم كانت الاعداد انذاك؟
2: أيوة. الاعداد كانت اكثر في الاسبوع الاول تقارنهم، بيتكلم اكثر من 12000.
1: 12 يعني هذه مهمه استاذ محمد، يعني احنا نرى مثلا 12000 من اللاجئين وكذلك النازحين يعبرون معبر كهذه، وانت كنت انذاك في ذاك المعبر، اي قصص وصور بقت في ذاكرتك؟
3: والله الذكريات صعبة، لأنه كان وقت صعب والناس بتنوم في الأرض عشان يركبوا وتواصلوا يمشوا يقدروا يخشوا المعبر المصري عشان يقدروا يمشوا مصر، فكان صعب، وما في في نقص في الموية وفي الأكل، الناس تعبت، كنا بنمشي نجيب، أنا بكلم من دونغولا لم كل التحايا هنا جابوا لنا الموية للناس، الناس تشرب بالتلك، لأنه كان الوضع صعب، ما في المعبر لحد من المعبر السودان تمشي المصري، هناك المصري في أي شيء متوفر الحمد لله. كنا ماشيين هناك، بعد ذاك الناس حاولت تجي الأكل فيه والحاجات، لكن المعبر السودان لأنه كان الحرب ما في شيء، كل الموية ناقصة، لكن المحلات ما كان فيه.
1: طيب
3: الناس تعبت ذاته من الزحمة، وفي ناس عيانين، ناس عندها أزمات، والدواء كان يعني الحمد لله أسوأ أيام، يعني إن شاء الله الله لا وراء لي زول، لكن كان صعب شديد، فترة صعبة.
1: محمد، حينما نتحدث عن تلك الفترة الصعبة، ما الذي غيرته في حياة محمد كفنان كموسيقي، حتى من ناحية الطبع الموسيقي الذي كنت يعني تتميز به، هل غيرت بعض الأشياء تلك الفترة في حياتك؟
3: كيف ما غيرت؟ عرفت انه اي شيء ما بدون، يعني يوم وليله ممكن يحصل لك اي شيء، تتوقع اي شيء ممكن يحصل لك في الحياه دي، يعني وريتني كيف الالم بتاع الفراق، الناس فجاه كانوا متلمين، فجاه الناس بقت ما مع بعض، يعني بتوريك حاجات كثيره كده بين يوم وليله، انه الانسان ده ممكن يتغير 180 درجه.
1: ندى تفضلي.
2: انا درجة لك قبل المعبر، يعني أنا أعرف أنك أنت من أبدرمان، ومن أبدرمان في منطقة قريبة من منطقة عسكرية، ولو حكيت لنا ظروفك الإنسانية في المنطقة دي كانت كيف الوقت لما عرفت أن الحرب بدأت في الفترة الأولى؟ يعني
3: أول يوم الحرب أنا كنت مسافر فيه السعودية، يعني والوالدة ماشين نأدي مناسك العمرة، فربنا ما راد ماشين الساعة 10 صباحا، الحرب دي بدأت 10-9، وبتذكر الضرب الشديد 10-11 نفس ما طيارتنا، وفقعنا في البيت، فبعد ذاك الضرب بقى اشتد شديد، بس بنسمع الضرب والدهانات والقنابل حتى في البيت، يعني احنا قاعدين في البيت بينزل فينا الرصاص، انا كنت موثق ومنزله في صفحاتي، ضرب شديد، كنا بننام في الارض يعني معي الوالده، وكانت عيانه هي مريضه ده قلب، فبعد 10 ايام اول ايامات عشنا بالفيو بالماف، لانه كان في المواد التموينيه بتاعت رمضان أصلا يزول في بيته فيه، لكن ما بتقعدك لقدام حتى بقينا نقسم للناس نشوف الجيران، الناس بقت تتكاتف لأنه ده حرب. وأي زول متفطف الأنوار بالليل ده خلاص بعد المغرب ما في زول تاني بلاقي زول، أي زول متفطف أنوار بيته ظلام عشان ما في زول يجي عليك، ولا أنه في أسر في نساء في بنات صغار، الزول بيخاف يعني. ما الحرب دي ما فكر فيها، حاجات كثيرة بتحصل في الحرب.
1: طبعا
3: قعدت الحمد لله قعدنا صبرنا، وكهرباء قاطعة والموية قاطعة.
1: طيب الآن أنت موجود خارج السودان، وفي الحقيقة أنا شاهدت الكثير من أعمالك الفنية، من الحفلات التي تقيمها خاصة يعني للمهاجرين السودانيين للنازحين كذلك. وهنا أود أن أسأل يعني الطبع الموسيقي الذي تعمل عليه الآن، هل تغير بتغير الظروف؟ بمعنى لما كنت موجود في السودان ولما طلعت، يعني ما هل الحرب أثرت في ذلك وحتى على التيمات، حتى على المواضيع التي تقدمها؟
3: نعم أثرت بالطبع، الأغاني أثرنا في الحاجات كلها اتغيرت فعلا. يعني بقينا نغني الأغاني بدل زمان إحنا بنغني أصلا بقينا للغربة، الشوق للوطن، الحنين للوطن، غيرت في أغانينا. بقينا يعني الواحد كان ذكر السودان ساعة دمعته بتجري وبيبكي، يعني تغير الشديد
1: في الحقيقة. هذا صحيح، حينما يعني ذكرت نقطة مهمة، حينما الناس تسمعك تبكي، شعورك حينما ترى الناس تبكي، أنت تغني للفرح، تغني للسلم، تغني لحياة يمكن جديدة، ومن ناحية أخرى ترى أن أناسا يبكون. بأي إحساس تستقبل تلك المشاهد التي تراها في حفلاتك؟
3: والله ببكي أنا ذات ما بستحمل، يعني لما أشوف زول أنا بغني ببكي، بتلقاني دائما ناس في حفلتي في دبي دي في ناس بيبكوا أنا بغني حليلة أهنى حليلة أهنى، الناس بتبكي أي شيء الحاجة العايشها. نفس أنا ذاتي نفسي عايشه، فقدت أصحابي، فقدت أهلي هناك ناس، يعني حياة كثيرة بتذكر الإنسان بيجي وذكرة. يا أخي لو ما فقدت حاجة ساي بيتك لو ذكرته بتبكي، غرفتك تفاصيل حياتك كلها بتبكي، جيرانك أخو.
1: وهذا ما يقودنا في الحياة. نعم، حينما نحكي على يعني في الحقيقة البكاء، وندى مش عارف يعني البكاء حينما نتحدث عنه هو جزء صغير من تعبير عن الصدمة التي يعيشها الإنسان، سواء أثناء الحرب أم أثناء بعض المواقف القوية التي يعيشها. وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن الموسيقى هي جزء لا يتجزأ من معالجة تلك الصدمات.
2: يعني نحن يوسف في كتيمة السودان الآن بلس وفي بحثنا عن وتجهيزنا للحلقة دي وجدنا أنه الدراسات كثيرة، مدرسة واحدة أو اثنين، بيتكلموا عن الصدمة، كيف الفن والموسيقى بتخفف من الصدمات عند الأطفال والشباب، كيف بتعالج الألم، كيف بتشعرهم بالطمأنينة، كيف تغير الموت من الزعل، وكيف بتخرج الشعور. يعني يعني لما تسمع أغنية مختلفة عن بلدك انت بتحس انه في تغيير، في في في حاجة انت ما قادر تعبر عنها بس سمعتها.
1: يعني هي نفس الفكرة التي رأيناها بالنسبة الى مبادرة عزة، التي يعني هي مبادرة في الحقيقة داخل السودان لإيصال الموسيقى وكذلك الأعمال الإنسانية في الداخل. دعني أسأل هنا محمد، يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المتعلق بالموسيقى كأنها عنصر لمساعدة خاصة المتأثرين من الحرب، هل لمست ذلك من خلال احتكاكك المباشر مع لاجئين، مع مهاجرين، مع أناس عاشوا ويلات الحرب، وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب، تنشد فيها الشوق مثلا؟
3: الفم بيديك تفاؤل، بخليك سعيد. لو ما هو الناس دي كان عاشت في حارة بتاعت الدبريشن، هسه احنا كان ملغونا دول الحفلات وتفرق، الواحد بخليك تنسى همومك، تنسى الحياة الحاصلة، بنطلع بنعبر عن شعورنا بالأغاني. يعني الناس كلها بتبوس. احنا شعبي كمان بيحب الغنى خالص، بيحب الاغاني خالص، يعني ما تعود، عشان ما تعود على نكد ولا على مشاكل ولا على حروب. فاحنا شعبي انا بحب البهجه، ولك بحب البهجه شديد عشان ونحب البهجه يعني الناس في همومنا برضو بتلقى افراحنا فيه، بنكون مبسوطين وفرحانين. فده جزء واحد من الفن بنحبه، فننا ما انقطع، حاجاتنا ما انقطعت الحمد لله، بنوصل رسائلنا، غنينا للجيش.
1: بعض القصص التي عشتها مع نازحين مثلا او مع مهاجرين حينما غنيت أغنية ما، وكان تفاعلهم في هذا الإطار أنه حدا يجي يقول والله أنا لما سمعت القطعة الموسيقية هذه كانت كشفاء لا إلي.
3: راجعين يا أغنية راجعين دي أثرت على كل الشعب السوداني صراحة،
1: وفي الحقيقة حتى ندى أثرت فيها هذه الأغنية. طيب بما أننا تحدثنا عن راجعين، بدنا شيء منك محمد، شيء لبرنامج السودان الآن بلاس، لمشاهدينا لمستمعينا، خاص لأن إذا ممكن
3: طيب أنا ما

0: مشيت فرد دمعاتي حزين توبكيت ناسي أهلي جيراني الحنان قولت يمه والهيصل في البيت يا الله السودان دعيز ما بعد عيس يا الله السودان دعيز ما بعد عيس بلدك ضابنا والطبل البريس الخرطوم مكانته في القلب نقديل فيها نتضرع نهيز يا الله.
1: يعطيك الصحة،
2: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا. ولكن أنا بدي أقول لك أن هذه الأغنية والكلمات في الحقيقة هي ليست كلمات فقط للسودانيين، وإنما هي كلمات لكل المغتربين عن بلدهم، لكل من لا يعيش في وطنه. في الحقيقة مؤثرة جدا هذه
0: بلدك
1: الكلمة.
0: ما تبقي البلد.
1: أيوة. مؤثرة جدا في الحقيقة. طيب، احنا حبيت في الأخير إذا ممكن محمد، يعني برنامج السودان الآن بلاس لديه مشاهدين ولديه متابعين، ونحن نتحدث الآن عن الموسيقى، نتحدث عن الحرب، نتحدث عن مأساة، نتحدث كذلك عن الأمل. كلمة لجمهورك عبر منصتنا.
0: أنا بشكر كل المشاهدين، كل الناس المتابعة سودان بلس، وليك أنت شديد، وكل جمهوري، كل الناس اللي بتابعيني، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يخليكم وربنا يحفظكم، يحفظ لكم أهاليكم، وأنا بحبكم شديد، وإن شاء الله دائما ربنا يقدمني أسعدكم وأبسطكم وأكون عند حسن ظنكم.
1: وإحنا نحبك شديد محمد بشير، الفنان السوداني الذي تشرفنا أنك تكون معنا. ندى تفضلي.
2: رسالة للشباب السوداني النازح، اللاجئين جوا السودان، النازحين واللاجئين برا السودان، يعني انت كفنان شاب وعانيت من النجوع والنزوح، فآخر رسالة من خلال سودان بلس بترسل للشباب دي.
0: أنا بوجه رسالة لكل المهاجرين وكل النازحين أخواني، بقول لهم خليكم غويين، وكل امتحانات الناس كلها تكون متكاتفة مع بعض، وربنا يجبر بكل خاطر زول ويسهل أمره، والناس الصبر جميل، الواحد يصبر.
1: شكرا، الله يخليك، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا ندى وصلنا إلى نهاية حلقة السودان الآن بلاس. إذا نضرب لكم مشاهدينا الكرام موعد في حلقة جديدة وجانب من جوانب الحرب السودانية في تلك الحلقة. شكرا جزيلا، وننتظر دائما مشاركتكم وتفاعلكم عبر منصاتنا. إلى اللقاء.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية، وما تنشره المنظمات الدولية، وما يراه الخبراء. السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
5: أعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 7 شهر 6 لسنة 2026. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس بست ولايات اليوم الأحد 8:00 حكومة ولاية جنوب دارفور في بور السودان ترفض إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس وتعتبرها إنشاء لمسارات تعليمية موازية. مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة تتبع للدعم السريع على محطة وقود في الأبيض. سويسرا تستضيف مشاورات سودانية بنهاية الشهر الجاري لبحث مستجدات الملف السياسي. سلطات الخرطوم تلزم جميع الجهات الراغبة في تنظيم مشاهدات كأس العالم بالحصول على التصديق الرسمي. بدء إجراءات سداد غرامات السودانيين المخالفين لقوانين الإقامة في مصر. وزير الداخلية يوجه بإفاد فريق عمل إلى مناطق طوكر وعقيق وما جاورهما لاستخراج الوثائق الثبوتية للمواطنين. طلاب كلية الصيدلة بجامعة أم درمان الإسلامية يعلنون عن وقفة احتجاجية رفضا لقرار عقد الامتحانات خلال أسبوعين. حريق هائل يقضي على 250 منزلا بقرية أبو مكينة بجنوب غربي النهود بولاية غرب كردفان. انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من البلاد منذ 3 اليوم الأحد. السلطات الأوغندية تلقي القبض على مجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء تحاول شن هجمات على اللاجئين السودانيين بمعسكر كريان دانغو. 4 مسلحين ينهبون عربة دفار محملة بالدواجن في حي الشهداء بكسلة. بنك السودان المركزي يوجه المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ إجراءات مناسبة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الحجاج يشتكون من تكدس البواخر والانتظار الطويل في رحلات العودة وصعوبة الحصول على الأمتعة في ميناء بور السودان. رصد 350 حالة إصابة بمرض جدر القرود في مناطق جبل مرة بدارفور وسط أوضاع إنسانية متدهورة. منظمة أطباء بلا حدود تعلن وصول 47 طنا من الإمدادات الطبية الأساسية إلى السودان ضمن استجابة للأزمة الإنسانية. وزارة الصحة تسجل إصابة واحدة جديدة بحمى الضنك في ولاية نهر النيل. نقابة الصحفيين السودانيين تفيد بتعرض 8 صحفيين سودانيين في ليبيا لانتهاكات خلال أسبوع واحد شملت الإهانة والتهديد والتحريض. شكاوى في سوق السليم بالولاية الشمالية من ظاهرة سرقة محلات تحت تهديد السلاح. كلاب ضالة تفتك ب 45 شخصا بينهم 11 طفلا من سكان قرية العوضية بمحلية أم القرى ولاية الجزيرة بينهم حالات بالغة الخطورة. إجراءات استثنائية في كسلة تشمل حظر السلاح ومنع التجمعات وملاحقة مروجي خطاب الكراهية. تلوث المياه في محلية السلام وارتفاع رسوم تسجيل الطلاب بالمدارس الحكومية بالنيل الأبيض إلى 100,000 جنيه. توقعات بخسائر محتملة تصل إلى 40% وتحذيرات أممية من فشل الموسم الزراعي نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة والوقود. رابطة الدوري الرواندي ترشح حارس مرمى المريخ لاد جيسانو وحارس الهلال سفيان فريد لجائزة أفضل حارس في الموسم. المريخ يفوز على هلال الساحل بهدف دون مقابل في دور النخبة بالخرطوم. اتحاد المهن الموسيقية ينعى رحيل الفنان عبد الوهاب الصادق أحد رواد مدرسة القناء الشعبي في السودان بعد رحلة معاناة مع المرض. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني
1: أستاذة
0: ما خلق غيره.
1: أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
0: طبعا ما في شك، باعتبار انه هي الحرب ما هي بتقوم على الارض، والارض هي البيئه اللي هي بيئه انسانه،
1: الحرب حتى
0: فبالتالي
1: كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
0: ايوه، ما انت في تلوث بيجي هنا، في تلوث اشعاعي اذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماويه، في تلوث غيره برضو بيأثر على الارض والانسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم الغابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مرير، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
1: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الـ الـ الـ الـ الـ الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
0: طبعا طبعا، في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في في في في إطار الأوفي بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، إذا جزوا القرعة شجرة بيقوموا يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة، يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه الغابة بتاعتهم بتعتبر الغابة الوحيدة الهيلثي، يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وبينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان يعني. فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون، وكلنا راعي تجاه مسؤوليته، يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها كبيرة.
1: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات، شنو اللي ممكن نستخدمها؟
0: والله شوف، المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا، فإذا كان المعلمين هم يقصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية، وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا، يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة، فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس، ومنظمة المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجوامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير، الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة، فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة أو محددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده، والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني.

0: فدي يعني حتة أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام
1: أنا أفتكر حديث جميل وشيق وكده. وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الريح حساس محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني قيادتها أو قايداها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية، المفردات البيئية في الأغنية السودانية. أفتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي، إنت عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي كده. أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
0: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لنا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلات. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغالة فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
1: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلاله وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمح طرحة. وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
0: نعم.
1: احنا حقيقة انا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل، وشكرا لك. لو عندك كلمة اخيرة في ثانية يعني.
0: طيب انا يعني رسالتي بقول انه يعني اعادة اعمار السودان ما بتعني اعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني ايضا استعادة العلاقة بين الانسان والارض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحيوي إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجا في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
4: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا واربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. آريتو كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كان داك ايد هسع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد، فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ فجعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه نتقال وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي لي، شنزقت خليت كل نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين، في الخيام جات طلقة في نص كبدتي ورمتني، لا حس لا كلام، لا تبكي لا تحدي لي يوم وغريلي، ليه الترس السلام وتكتبوا فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام، وتكتبوا فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام.
3: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عد الريد خان أقليه زي كيف قهوتي، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عب المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل، لو كمان عتكت سحر القرفة فيه واتقريه في كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وتعشرج كل العناد رشة عطر وريحة دخان، لو أصلح إلى العشر هان اتمطقي وخش الرهان، أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان، اتجرعيه شهقة وزفير وشبع العزال هوانه، وتصيد الفرصة القبيل لو مر بيك استعان، قدميه على العديل، خليك دليل طيبة وأمان، وريه كيف المستحيل اتوهطك جوا واستكان. وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان، وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان. وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان، وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان. لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان، أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان. ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان، وريني كيف. سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا الأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي، ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة، اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي. لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك، كسرت رؤاي، خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واغفل أن تثبت شاهدا. أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري، توقف، كف عن ذهن ادعائك، لا تكذب، فلست من ماتت عصافير بصدره، أنا من بصدري مذبحة. اترك يداي، فلست من كسرت رؤاه من فرط ثقل لا حدود له.
0: وهكذا سامعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7. صفر.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى من شور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنجا راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنجا راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنجا راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجحت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بدأت نزلت في تيك توك، ياهو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزها، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بقيت يعني عادي، في الحفلات بقي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بقيت سمع في أي حتة، والشباب متحدين يعني.

تسمع قاعدة تلاقي صوتك جامد عليها صوت السماعة اللي بصوت السماعة جارو زي رانب أخوك هنا الصياد تماسك في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيلك جامو.

0: معانا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
0: طيب، تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين اللي فاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا، ولا جاي من الغرب، ولا جاي من الشمال، ولا ده لحن مصري. مما يسمع الليركس، مما يسمع البيت، يعرف إنه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك، يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
0: طيب، أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي. يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة، نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: يما الأيام دي جراية، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضوايا، شايف شعرنا، شايف في المراية.

بدك مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مفارق جاي خارب بوش ورافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزكنا حجره طرشت البيت فضل لي اطرشك امه.

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مزامير راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس، وحميدتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بورت سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميدتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية، يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تعسيس، واصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل،

0: واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن:
1: تعقيد، نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة، قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس، إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قل فوق يعني، بس لكن معينة فتز، لكن ما قدر لاقي السوق كله نقلت، بدت قطار، بدت مواد تموينية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. بعدين صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
2: لأنه خريف للأبواب أسسي مطر قريب تكبت برد لي الناس في العراء ساكت، يعني الناس لا عندهم مشمات، لا عندهم ميس، وأطفال في سوء التغذية، لا في دواء متوفر، لا في جهة موفر الدعم النفسي، ولا في دواء، لا في، المهم ما في حاجة. ده كله
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دبنجا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
4: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا، لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنجا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلوا أي أوراق يثبت لنا هنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بخلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية.

0: وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العوضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر سمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوي المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجة والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجة هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجة يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجة، بوابتك للسودان. في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
2: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
1: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: جايين يا ولد.
1: ناس عاشوا ويلات الحرب وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب.
0: شعبي كمان بحب الغنى خالص، بحب الأغاني خالص، يعني متعود، عشان متعود على النكد ولا على مشاكل.
1: ماذا شو الموسيقى؟
2: يوسف تغنية بتتكلم عن السودان والعودة للسودان، الرجعة للسودان، الرجعة لبلدنا وشوارع بلدنا ممكن تكون تغيرت يوسف. غنية أنا بحبها جدا، يعني بحب أسمعها، ممكن بسمعها يعني تقريبا يومي عشان بتحسسني في شعور بتاع فرح.
1: شو قصتها هاي؟
2: الغنية دي يوسف تتكلم عن الرجعة للبلد والبيت الكبير ولمة الأهل والوالدة والجار. غنية بترجعك كده في لازمان الزول بتمنى انه ترجع تاني، يعني
1: خاصة للناس اللي موجودين في الغربة او موجودين في المهجر من السودانيين في ظروف الحرب التي يعيشها السودان. طبعا
2: خاصة لناس زينا كده ما عارفين حيرجعوا ما حيرجعوا، ولو رجعنا حنرجع لنفس البلد، لنفس الشوارع، لنفس البيوت. بيوت هي طبعا تغيرت يعني طبعاً، فقدنا ناس.
1: هذا
2: يعني
1: هذا في الحقيقة مهم. هذه الأغنية تقودنا بشكل مباشر إلى الموسيقى السودانية في ظل الحرب التي يعيشها السودان. إذن ألغام مشاهدين الكرام تنشد للسلام، وكذلك هناك العديد من المبادرات التي تحاول أن تكون ترياقا للضحايا. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن بلاس، معكم يوسف بوفجلين ومعنا ندى فاروق من فريق التحقيقات الخاص بنا. أعود إليك ندى، حينما نتحدث مثلا عن هذه الأغنية التي هي مربوطة بما يحدث في السودان، حوالي 12 مليون عفوا من اللاجئين المهاجرين ومن خرجوا من ويلات الحرب في السودان، منهم يعني مدنيين وحتى هناك نتحدث عن موسيقيين فنانين خرجوا، كيف الوضع حينما نتحدث عن الفن والموسيقى؟
2: لو تكلمنا عن اللاجئين ولا النازحين الماتوا، الموضوع أكبر من يعني النزوح واللجوء. في موت يوسف، في أعداد كبيرة من الفنانين ماتوا جوا السودان، وفي اللي احتقلوا وتحت التعذيب، في الماتوا سوى الأوضاع الصحية السيئة كانت. انت عارف ان السودان في بداية الحرب حصل دمار تماما للمستشفيات، فكان في نقص في الخدمات الصحية. ففي أعداد كبيرة من السودانية تقارير تكلمت، لكن للأسف في تقارير قديمة من 23 يعني
1: طبعاً احنا في برنامج السودان الآن بلاس، وأنت في قسم التحقيقات في هذا البرنامج قمت بالعديد من التحقيقات والبحث عن المعلومات. كم من فنان موسيقي يعني قضى في هذه
2: التقارير؟ بتتكلم عن 55 فنان ماتوا في بداية الحرب في 2023، بس الأعداد الآن ما في إحصاءات جديدة لأعداد جديدة يعني. ماتوا في بسبب ظروف احتقال سيئة، ماتوا بسبب ضرب وقذائف، ماتوا بسبب أوضاع صحية سيئة جدا جدا، ماتوا بسبب أوضاع إنسانية، الناس اتقفلت في مناطق مقفولة، مناطق نزاع يعني. منهم الفنانة الشابة بتغني أغاني تراث جميلة، ربنا يرحمها، شادين جاغوت، ماتت وهي قبل ما تموت بأسبوع بتتكلم عن الفيسبوك إنها لها أسبوعين من غير غذاء ولا مواء نظيف ولا كهرباء. في منطقة، هي في منطقة في أم درمان، في منطقة يعني تحت ضغط عسكري أو مواقع قريبة من المناطق العسكرية يعني.
1: ما هي الأسماء الأخرى يعني؟ هل في هناك أسماء أخرى يمكن ذكرها؟
2: في عازفين وفي فنانين، ولا أسماء كثيرة يوسف، أسماء كثيرة ليش لفنانين كتار.
1: هذا ما يقودني في الحقيقة إلى حينما نرى أن هذه الأسماء التي تتحدثين عنها، هذه الأرقام لعدد القتلى من الفنانين والموسيقيين وأهل الفن إن صح التعبير، أهل الفن والثقافة، كيف كانت الحياة الثقافية قبل بداية الحرب؟
2: قبل ما أتكلم عن الحياة الثقافية يوسف، في بعد الحرب الفنانين دي فقدوا المصدر رزقهم الوحيد، أجهزتهم، أكل عيشهم، الحفلات، إنعاد دمات في السودان. فكانت بور السودان العاصمة الجديدة لبورسودان فيها دوري وفي أعداد كبيرة جدا من يعني في إحصاءات نحن السودان بلس الآن بلس أحصينا في بداية الحرب أعداء دار إيواء كان بيحوي أكثر من 100 فنان فقدوا أكل عيشهم فقدوا آلاتهم فأصبحوا لاجئين من غير وظائف من غير مصدر رزق يعني. بالنسبة للوضع الثقافي قبل الحرب الخرطوم كانت غنية يعني غنية ثقافيا غنية وفيها تنوع مش الخرطوم بس لو تكلمنا عن مدرمان مدني بورسودان كانت في تنوع ثقافي غني يعني من فنانين ودور أدباء واتحادات فنانين قد يكون موجود في كل المدن السودانية يعني مدرمان يمكن تميزت بوجود الإذاعة السودانية واستوديوهاتها والتلفزيون القومي المسرح القومي
1: والآن حدثيني الآن كيف هو الوضع هناك يعني أنت قمت بالعديد من الاتصالات مع العديد من المسؤولين هناك
2: نحن تكلمنا مع فنان يعني مع فنان الآن موجود نحن في برنامج سودان أم بلس فنان موجود الآن في ما زال في مدرمان وما طلع من مدرمان من بداية الحرب يعني الفنان نعم عنده مبادرة صغيرة بيشتغل فيها مع الناس الموجودين في منطقة النزاع دي يعني وخليه يتكلم عن المبادرة دي بنفسه يعني.

0: اتخذت هذه المبادرة من محاولات فردية يعني إلى أن كتلة معينة نحن بديناها مع بعض وسميناها عز في هواك، منظمة تحولت إلى منظمة بتشتغل على أهداف كثيرة وعديدة جدا. وواحدة من الإنجازات الكثيرة حققناها يعني إنه اشتغلنا في الشوارع، حاولنا إنه يعني ننشر الأمن والأمان والطمأنينة وسط الناس وزرع الأمل في جوا النفوس يعني السودانية.
1: إذن هكذا هو الوضع، وضع الثقافة، القطاع الثقافي في ظل الحرب في السودان. ولكن بالرغم من ذلك ندى هناك بعض المبادرات التي تنتهج الأسلوب الثقافي، ليس ثقافيا فقط ولكن للدعم الإنساني.
2: يعني نحن يعني في إطار بحثنا إنه السودانيين أو الفنانين بشكل خاص كان عندهم دور كبير في الحرب السودانية دي. كان فيهم مبادرات كتير اشتغلت في الحرب دي من أجل إنه يوفروا الأموال لدعم المطابخ الخيرية.
1: هذه في الخارج.
2: أيوة، يعني أنت عارف مثلا كمصر كانت حاوية لأكبر نازحين سودانيين وفيها عقب عدد كبير جدا من الفنانين السودانيين، فكان فيه مبادرات كتيرة جدا يعني لدعم المطابخ الخيرية، حفلات ومهرجانات دعمت المطابخ الخيرية قد يكون في كل السودان من الخرطوم لحد دارفور. في مبادرات فردية كانت لفنانين في معسكرات النزوح في يوغندا، كانوا بيمشوا بيغنوا للأطفال وبيغنوا للشباب، واعتقد انه بيحاول انه يخففوا يعني بيخفف من الـ من الـ باللغان السودانية اللي بتخفف وبتذكرهم بالوطن.
1: بدأنا هذه الحلقة بأغنية راجعين للفنان السوداني محمد البشير. شو رأيك أنه نستضيف اليوم مباشرة معنا؟ أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
3: أستاذ يوسف، أستاذ نادى، وأنا سعيد بالسودان أن بلس أكون معاكم، موجود معاكم، كل الحب لكم، كل سنة وأنتم طيبين.
1: طبعا نحن اللي سعداء جدا أنك تكون معنا طبعا للحديث عن أثر الموسيقى، أثر الفن في دعم المصابين نفسيا، في دعم من فقد الوطن، من فقد بيته، من فقد الأحبة في هذه الحرب. ونظرا لأنك دائما تغني للسودانيين سواء في الداخل أو في الخارج، ولديك في الحقيقة واحدة من محبين لك معنا هنا في الاستوديو ندى، لذلك راح أترك المجال لندى هي اللي تطرح السؤال الأول مش أنا اللي راح أطرحه. تفضلي ندى.
2: مرحبا بك أستاذ محمد تاني. يوسف محمد، محمد بشير الدولي، فنان كبير ومتابعينه كتار يعني من الشباب السوداني بشكل خاص، ومشهور باسم تاني كمان حمادة.
1: حمادة اسم رائع في الحقيقة.
2: حمادة بشير. محمد بشير، لو تكلمت عن رجعنا تاني أغنية راجعين، الأغنية دي أنا يعني ما أعتقد أنا برا يعني كل النازحين واللاجئين في دول الجوار وحتى اللي قاطعوا البلد لفترة طويلة لما يسمعوا الغنية دي بيكون في شعور خاص لكل زول مختلف. لكن كنا دا نعرف شعورك أنت لما عملت الغنية دي، إحساسك كان بها شنو يعني؟
3: نفس شعور الناس في الغربة. أنا عشت في بريطانيا سنتين أول ما الحرب بدت، فضيق السطل يعني. إحنا كنا نتلمى في بيتنا، إحنا وناس أمي وأخواني وأصحابنا والناس البيونة، بنتلمى بنقول فنجان قهوة في الحوز زي زمان، ودعوة أمي راضي عليه حنان الله يديها لي طولة العمر نرجح تاني العودة أم درمان. يعني دي حكايتي عشان كنا بنحب اللمة في بيتنا والناس كلها تفرقت. الأغنية جات كده مكتوبة عند السطيانة.
1: أنت محمد أنت موجود بأي منطقة الآن؟ أنت معنا من القاهرة، عايش في القاهرة الآن أم تتنقل بين
3: أنا بين القاهرة بين بريطانيا بين يوكي.
1: طيب هذا ما يقودني في الحقيقة أن نتساءل، لأنه ما في أصعب من فترة أنك تترك بيتك، تترك الوطن وتخرج بسبب الحرب. كيف كانت هذه الفترة بالنسبة لك؟
3: والله فترة مش لي أنا، لكل الناس فترة كان صعبة شديد، لأنه بين يوم وليلة يعني نحن جينا وروحنا في وضع صعب شديد كل السودان. وأنا بنقول له متأسفين ما يستاهل يحصل له وكده، لكن المكتوب كله من رب العالمين وربنا هو قادر يصلحه ويرجع أحسن من أول بإذن الله الوطن.
1: من أي يعني حدثنا عن رحلة الخروج من السودان إلى مصر أو إلى دولة أخرى، يعني أعتقد أنك خرجت على مصر.
3: أنا خرجنا يوم 24 أبريل، الحرب كانت يوم 15، قعدنا في الفترة صعبة شديدة أول الحرب، وطلعنا يوم 7 يوم 24 وصلنا القاهرة يوم 27. لكن كانت أصعب أيام، ضرب شديد، ضرب نار، كنا متوقعين أي واحد بتوقع نفسه يموت في أي لحظة، والموت حق، ولكن الحمد لله. لكن كان أسوأ أيام مرضت أنا شفتها في حياتي. لحد ما طلعنا بطريقة كانت صعبة، لحد ما نمشي عشان نركب المعبر، بين المعبر بتاع أرجين، بعدها قعدنا في المعبر 3 أيام وتحركنا دخلنا على مصر. لكن كانت صعبة، صعبة شديد، والناس كلها كانت بتحاول تطلع وزحمة شديد، والحمد لله طلعنا بالسلامة وكله بتعوض وكله بيجي وكله بيرجع أحسن من أول بإذن الله.
2: محمد بشير، لو ممكن لو ممكن تتكلم لنا عن المعبر، يعني يوسف المعبر ده للأسف في الحرب السودانية هو معبر صغير جدا، صغير جدا يعني
1: بين مصر
2: بين
1: والسودان،
2: الحدود السودانية ومصر. نعم. المعبر ده كان يعني يوميا في الأسبوع الشهر الأول من الحرب يطلعوا أكثر من 12 ألف سوداني. في نقص كان في الغذاء وفي الماء، وحتى في يعني الناس كانوا في العراء، يعني ما في ظروف
1: إنسانية صعبة،
2: لا إنسانية صعبة.
1: ويبدو أنه كان كذلك يعني غير مؤهل،
2: يعني المعبر ما مؤهل انه يستقبل اعداد كبيره. يعني
1: كم كانت الاعداد انذاك؟
2: أيوة. الاعداد كانت اكثر في الاسبوع الاول تقارير، هم بيتكلم اكثر من 12000.
1: 12 يعني هذه مهمه استاذ محمد، يعني احنا نرى مثلا 12000 من اللاجئين وكذلك النازحين يعبرون معبر كهذه، وانت كنت انذاك في ذاك المعبر، اي قصص وصور بقت في ذاكرتك؟
3: والله ذكريات صعبة، لأنه كان وقت صعب والناس بتنوم في الأرض عشان يركبوا يتواصلوا يمشوا يقدروا يخشوا المعبر المصري عشان يقدروا يمشوا مصر، فكان صعب، وما في في نقص في الموية وفي الأكل، الناس تعبت، كنا بنمشي نجيب. أنا بكلم من دونجولا لم كل التحايا هنا، جابوا لنا الموية للناس، الناس تشرب بالتلك، لأنه كان الوضع صعب، ما في المعبر من المعبر السودان تمشي المصري، هناك المصري في أي شيء متوفر الحمد لله. كنا مشينا هناك، بعد ذاك الناس حاولت تجي الأكل فيه والحاجات، لكن المعبر السودان لأنه كان الحرب ما في شيء، كل الموية ناقصة، الأكل المحلات ما كان فيه.
1: طيب
3: الناس تعبت ذاته من الزحمة، وفي ناس عيانين، ناس عندها أزمات، والدواء كان يعني الحمد لله أسوأ أيام، يعني إن شاء الله الله لا وراء لي زول، لكن كان صعب شديد، فترة صعبة.
1: محمد، حينما نتحدث عن تلك الفترة الصعبة، ما الذي غيرته في حياة محمد كفنان كموسيقي، حتى من ناحية الطبع الموسيقي الذي كنت يعني تتميز به، هل غيرت بعض الأشياء تلك الفترة في حياتك؟
3: كيف ما غيرت؟ عرفت انه اي شيء ما بدون، بين يوم وليله ممكن يحصل لك اي شيء، تتوقع اي شيء ممكن يحصل لك في الحياه دي، يعني وريتني كيف الالم بتاع الفراق، الناس فجاه كانوا متلمين، فجاه الناس بقت ما مع بعض، يعني بتوريك حاجات كثيره كده بين يوم وليله، انه الانسان ده ممكن يتغير 180 درجه.
1: ندى تفضل.
2: انا درجع لك قبل المعبر، يعني أنا عارف أنك أنت من أبدرمان، ومن أبدرمان في منطقة قريبة من منطقة عسكرية، ولو حكيت لنا ظروفك الإنسانية في المنطقة دي كانت كيف في الوقت لما عرفتوا أنه الحرب بدأت في الفترة الأولى؟ يعني
3: أول يوم من الحرب أنا كنت مسافر فيه السعودية، يعني والوالدة ماشيين نأدي مناسك العمرة، فربنا ما راد، ماشيين الساعة 10 صباحا، الحرب دي بدأت 10-9، وبتذكر الضرب الشديد 10-11 نفس ما هي طيارتنا، وفقعنا في البيت، فبعد ذاك الضرب بقى اشتد شديد، بس بنسمع الضرب والدهانات والقنابل حتى في البيت، يعني احنا قاعدين في البيت بينزل فينا الرصاص، انا كنت موثق ومنزله في صفحاتي، ضرب شديد، كنا بننام في الارض يعني معي الوالدة، وكانت عيانة هي مريضة دار قلب، فبعد 10 أيام اول ايامات عشنا بالفي وبالماف، لانه كان في المواد التموينية بتاعت رمضان أصلا يزول في بيته فيه، لكن ما بتقعدك لقدام، حتى بقينا نقسم للناس نشوف الجيران, الناس بقت تتكاتف لأنه ده حرب. وأي زول متفطف الأنوار بالليل ده خلاص بعد المغرب ما في زول تاني بلاقي زول, أي زول متفطف أنوار بيته ظلام عشان ما في زول يجي عليك, ولا أنه في أسر في نساء في بنات صغار, زول بيخاف يعني. ما الحرب دي ما فكر فيها, حاجات كثيرة بتحصل في الحرب.
1: طبعا
3: قعدت الحمد لله قعدنا صبرنا وكهرباء قاطعة والموية قاطعة.
1: طيب الآن أنت موجود, أنت موجود خارج السودان, وفي الحقيقة أنا شاهدت الكثير من أعمالك الفنية, من الحفلات التي تقيمها خاصة يعني للمهاجرين السودانيين للنازحين كذلك. وهنا أود أن أسأل يعني الطبع الموسيقي الذي تعمل عليه الآن, هل تغير بتغير الظروف, بمعنى لما كنت موجود في السودان ولما طلعت, يعني ما هل الحرب أثرت في ذلك وحتى على التيمات حتى على المواضيع التي تقدمها؟
3: نعم أثرت بالطبع, الأغاني أثرنا في الحاجات كلها اتغيرت فعلا. يعني بقينا نغني الأغاني بدل زمان إحنا بنغني أصلا بقينا للغربة, الشغل للوطن, الحنين للوطن, غيرت في أغانينا. بقينا يعني الواحد كان ذكر السودان سعيد دمعته بتجري وبيبكي, يعني غير الشديد
1: في الحقيقة. هذا صحيح, حينما يعني ذكرت نقطة مهمة, حينما الناس تسمعك تبكي, شعورك حينما ترى الناس تبكي, أنت تغني للفرح, تغني للسلم, تغني لحياة يمكن جديدة, ومن ناحية أخرى ترى أن أناسا يبكون, بأي إحساس تستقبل تلك المشاهد التي تراها في حفلاتك؟
3: والله ببكي أنا ذات ما بستحمل, يعني لما أشوف زول أنا بغني ببكي, بتلقاني دائما ناس في حفلتي في دبي دي في ناس بيبكوا أنا بغني حليلة أهنى حليلة أهنى, الناس بتبكي أي شيء الحاجة العايشة. نفسي أنا ذاتي نفسي عايشه, فقدت أصحابي, فقدت أهلي هناك ناس, يعني حياة كثيرة بتذكر الإنسان بيجيو ذكرى. يا أخي لو ما فقدت حاجة زي بيتك لو تذكرته بتبكي, غرفتك تفاصيل حياتك كلها بتبكي, جيرانك أخو.
1: وهذا ما يقودنا, ما يقودنا في الحياة. نعم حينما نحكي على يعني في الحقيقة البكاء وندى مش عارف, يعني البكاء حينما نتحدث عنه هو جزء صغير من تعبير عن الصدمة التي يعيشها الإنسان سواء أثناء الحرب أم أثناء بعض المواقف القوية التي يعيشها. وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن الموسيقى هي جزء لا يتجزأ من معالجة تلك الصدمات.
2: يعني نحن يوسف في كتيمة السودان الآن بلس وفي بحثنا عن وتجهيزنا للحلقة دي وجدنا أنه الدراسات كثيرة, مدرسة واحدة أو اثنين بيتكلموا عن الصدمة, كيف الفن والموسيقى بتخفف من الصدمات عند الأطفال والشباب, كيف بتعالج الألم, كيف بتشعرون بالطمأنينة, كيف تغير الموت من الزعل, وكيف بتخرج الشعور. يعني يعني لما تسمع أغنية مختلفة عن بلدك أو أنت بتحس إنه في تغيير, في في في حاجة أنت ما قادر تعبر عنها بس سمعتها.
1: يعني هي نفس الفكرة التي رأيناها بالنسبة إلى مبادرة عزة التي يعني هي مبادرة في الحقيقة داخل السودان لإيصال الموسيقى وكذلك الأعمال الإنسانية في الداخل. دعني أسأل هنا محمد, يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المتعلق بالموسيقى كأنها عنصر لمساعدة خاصة المتأثرين من الحرب, هل لمست ذلك من خلال احتكاكك المباشر مع لاجئين, مع مهاجرين, مع أناس عاشوا ويلات الحرب, وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام, تنشد فيها الحب, تنشد فيها الشوق مثلا؟
3: الفن بيديك تفاؤل, بيخليك سعيد. لو ما هو الناس دي كان عاشت في حرب الدبريشن هسه احنا كنا نغنوا دول الحفلات وتفرق, الواحد بيخليك تنسى همومك, تنسى الحاجات الحاصله, بنطلع بنعبر عن شعورنا بالاغاني. يعني الناس كلها بتبص. احنا شعبي كمان بيحب الغنى خالص، بيحب الاغاني خالص، يعني ما تعود، عشان ما تعود على نكد ولا على مشاكل ولا على حروب. فاحنا شعبنا بحب البهجه، ولك بحب البهجه شديد عشان ونحب البهجه. يعني الناس في همومنا برضو بتلقى افراحنا فيه، بنكون مبسوطين وفرحانين. فده جزء واحد من الفن بنحبه، فننا ما انقطع، حاجاتنا ما انقطعت الحمد لله، بنوصل رسائلنا، غنينا للجيش.
1: بعض القصص التي عشتها مع نازحين مثلا او مع مهاجرين حينما غنيت اغنيه ما، وكان تفاعلهم في هذا الاطار، انه حدا يجي يقول والله انا لما سمعت القطعه الموسيقيه هذه كانت كشفاء لا الي.
3: راجعين يا اغنيه راجعين دي اثرت على كل الشعب السوداني صراحه.
1: وفي الحقيقه حتى ندى اثرت فيها هذه الاغنيه. طيب بما ان تحدثنا عن راجعين، بدنا شيء منك محمد، شيء لبرنامج السودان الآن بلاس، لمشاهدينا لمستمعينا خاص، لأن إذا ممكن.
3: ألمع بلدك ما بتبقى البلد، اشتقنا على راجعين يا ولد يا الله، يعلم الله من يوم ما مشيت، يعلم الله من يوم ما مشيت، فرد دمعات يحزن توبكيت، ناسي أهلي جيراني الحنان، قولت يمه والهيصل في البيت يا الله. السودان ده عز ما بعد عيز يا الله، السودان ده عز ما بعد عيز، بلدك ضابنا والطبل البريز، الخرطوم مكانته في القلب، نقدل فيها نتضرع نهيز يا الله.
1: يعطيك صحة،
2: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا. ولكن أنا بدي أقول لك أنه هذه الأغنية والكلمات في الحقيقة هي ليست كلمات فقط للسودانيين، وإنما هي كلمات لكل المغتربين عن بلدهم، لكل من لا يعيش في وطنه. في الحقيقة مؤثرة جدا
3: هذه الكلمة،
1: مؤثرة جدا في الحقيقة. طيب احنا حبيت في الأخير إذا ممكن محمد، يعني برنامج السودان الآن بلاس لديه مشاهدين ولديه متابعين، ونحن نتحدث الآن عن الموسيقى، نتحدث عن الحرب، نتحدث عن مأساة، نتحدث كذلك عن الأمل، كلمة لجمهورك عبر منصتنا.
3: أنا بشكر كل المشاهدين، كل الناس المتابعة سودان بلس بلس، وليك أنت شديد، وكل جمهوري، كل الناس اللي بتابعني، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يخليكم وربنا يحفظكم، يحفظ لكم أهاليكم، وأنا بحبكم شديد، وإن شاء الله دائما ربنا يقدمني أسعدكم وأبسطكم وأكون عند حسن ظنكم.
1: وإحنا نحبك شديد محمد بشير، الفنان السوداني الذي تشرفنا أنك تكون معنا. ندى تفضلي.
2: رسالة للشباب السوداني النازح، اللاجئين جوا السودان، النازحين واللاجئين برا السودان، يعني أنت كفنان شاب وعانيت من النجوع والنزوح، فآخر رسالة من خلال سودان بلس بترسل للشباب دي.
3: أنا بوجه رسالة لكل المهاجرين وكل النازحين أخواني، بقول لهم خليكم غويين، وكل امتحانات الناس كلها تكون متكاتفة مع بعض، وربنا يجبر بكل خاطر زول ويسهل أمره، والناس الصبر جميل، الواحد يصبر.
1: شكرا، الله يخليك، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا ندى وصلنا إلى نهاية حلقة السودان الآن بلاس. إذا نضرب لكم مشاهدينا الكرام موعد في حلقة جديدة، وجانب من جوانب الحرب السودانية في تلك الحلقة. شكرا جزيلا، وننتظر دائما مشاركتكم وتفاعلكم عبر منصاتنا. إلى اللقاء.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطور. التطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
6: راديو دبنجا، راديو
7: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
8: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
7: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Manhã.
1: سمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة. والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد. يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها، وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالدة أهلا بك.
2: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقوله، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
1: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
2: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية، والناس وقفت وقفة يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأسعاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا ويعوينوا، دي مسؤولية عظيمة جدا إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربنا. فمن اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني السودان كمثال يعني الآن.
1: طيب أستاذة، نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
2: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعة تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأنه الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعدك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في إنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني
1: ما خلق غيره. هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
2: طبعا ما في شك، باعتبار انه هي الحرب ما هي بتقوم على الارض، والارض هي البيئه اللي هي بيئه انسانه.
1: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئه بتاعت الفضاء.
2: ايوه ما انت في تلوث بيجي هنا، في تلوث اشعاعي اذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماويه، في تلوث غيره برضو بأثر على الارض والانسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مريض، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه

0: ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
1: طبعا طبعا. في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في إطار العف بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم. إذا جزوا القرعة شجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة، يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي، يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وبينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان يعني. فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته، يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقدة بالتالي بيحصل جهدها.
0: الوعي العام، الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات شنو اللي ممكن نستخدمها.
1: والله شوف، المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا، فإذا كان المعلمين هم يقتصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة، فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس؟ ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجوامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير، الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة، فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة ومحددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك
0: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده، وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايح حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني بقيادتها وقيدها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
1: نعم،
0: المفردات البيئية في الأغنية السودانية. افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي، إنت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
1: نعم
0: كده أختم.

0: أنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
1: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل اللي هو عن اللي هو بيسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية. الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لينا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلاد. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج بتاع خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعت اللي هو المنظمة اللي أنا شغالة فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
0: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم، والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمحة طرحة، وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس. نعم نحن حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل، وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
1: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة عمارة السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا إعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحيوي إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجا في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
4: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد، وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا وأربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. آريتو كان حميت شديد، آريتو كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد للكنداك ايد هزع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد. فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ فدعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه ونتقالض وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي لي، شان زغت خليت كل نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين، في الخيام جات طلقة في نص كبدتي ورمتني، لا حس لا كلام، لا تبكي لا تحدي لي يوم، واغري لي ليه ترس السلام وتكتبه فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام، وتكتبه فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام.
3: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عدري دخان أقليه زي كيف قهوتي، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عب المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل، لو كمان عتكت سحر القرفة فيه وتقريفك كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وتعشرج كل العناد رشة عطر وريح الدخان، لو أصلح إلى العشر هان اتمطقي وخش الرهان، أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان، اتجرعيه شهقة وزفير وشبع العزال هوانك، وتصيد الفرصة القبيل، لو مر بيك استعان قدميه على العديل، خليك دليل طيبة وأمان، وريه كيف المستحيل يتوهطك جوا واستكان. وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان، وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان. وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان، وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان. لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان، أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان. ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان، وريني كيف. سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا الأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي، لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك. كسرت رؤاي خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واقفل أن تثبت شاهدا، أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري، توقف كف عن ذهن ادعائك، لا تكذب، فلست من ماتت عصافير بصدره، أنا من بصدري مذبحة. اترك يداي، فلست من كسرت رؤى من فرط ثقل لا حدود له.
0: وهكذا سامعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080000. 4-7-0.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ، يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنجا راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنجا راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنجا راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرس القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بدأت نزلت في تيك توك، ياهو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزها، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة. يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بيجي يعني عادي في الحفلات، في الحفلات بيجي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بيجي يتسمع، في أي حتة، والشباب متحدين يعني.

عزيز يا زعبي بكتب في تراك الحتة كانت دافية متين سؤال في الراس ليه عيونك بقجاك مغلطتين وشوشنا عايشين نمور المافيا حنداهي موم الحتة ما في زول

0: سماع قاعدة تلاقي صوتك جامد على صوت السماع اللي بصوت السماع جارو زي رانب أخوك هنا الصياد لا ما في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيل أقيام وقاعدة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
0: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
0: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
0: يما الأيام دي جراية، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضوايا، شايف شعرنا شايف في المراية.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسرة ورش كتيرة بالمزكنا حجرة طرشت البيت سفضل لي اطرشك امه طلق

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنقراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنقا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتة الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية، يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك، افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هتكون الامتحانات مؤملة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما هيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تعسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي. وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدف الصباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: التعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قلفوه يعني بس دقائق معينة فتزل، لكن ما بقى السوق كله نقلت تتقدر.

0: والله يعني خسائر خسائر كبيرة جدا جدا. بعدين صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده
1: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين، وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
0: لأنه خريف للأبواب حسسي مطر قريب تكبت برد لجي الناس في العراء ساكت، يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس، وأطفال في سوء التغذية، لا في دواء متوفر، لا في جهة متوفر الدعم النفسي، ولا في دواء، لا في المهم ما في حاجة. ده كله
1: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
1: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
3: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
1: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
4: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا إن إحنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بقى لنا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
1: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العوضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة

0: الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهدت سفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ما بلدك ما بتبقى البلد اشتقنا لراجعين يا ولد.
1: ناس عاشوا ويلات الحرب وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام تنشد فيها الحب.
0: شعبي كمان بحب الغنى خالص بحب الأغاني خالص يعني ما تعود عشان ما تعود على نكد ولا على مشاكل.
2: ماذا شوية الموسيقى؟
3: يوسف تغنية بتتكلم عن السودان والعودة للسودان، الرجعة للسودان، الرجعة لبلدنا وشوارع بلدنا ممكن تكون تغيرت يوسف. غنية أنا بحبها جدا يعني بحب أسمعها، ممكن بسمعها يعني تقريبا يومي عشان بتحسني في شعور بتاع فرح.
2: شو قصتها هاي؟
3: الغنية دي يوسف تتكلم عن الرجعة للبلد والبيت الكبير ولمة الأهل والوالدة والجار. غنية بترجعك كده في لازمان الزول بتمنى انه ترجع تاني يعني.
2: خاصة للناس اللي موجودين في الغربة او موجودين في المهجر من السودانيين في ظروف الحرب التي يعيشها السودان طبعا.
3: خاصة لناس زينا كده ما عارفين حيرجعوا ما حيرجعوا، ولو رجعنا حنرجع لنفس البلد لنفس الشوارع لنفس البيوت. بيوت هي طبعا اتغيرت يعني طبعاً فقدنا ناس يعني.
2: هذا في الحقيقة مهم. هذه الأغنية تقودنا بشكل مباشر إلى الموسيقى السودانية في ظل الحرب التي يعيشها السودان. إذن ألغام مشاهدين الكرام تنشد للسلام، وكذلك هناك العديد من المبادرات التي تحاول أن تكون ترياقا للضحايا. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن بلاس، معكم يوسف بوفجلين ومعنا ندى فاروق من فريق التحقيقات الخاص بنا. أعود إليك ندى، حينما نتحدث مثلا عن هذه الأغنية التي هي مربوطة بما يحدث في السودان، حوالي 12 ألف أو 12 مليون عفوا من اللاجئين المهاجرين ومن خرجوا من ويلات الحرب في السودان، منهم يعني مدنيين وحتى هناك نتحدث عن موسيقيين فنانين خرجوا، كيف الوضع حينما نتحدث عن الفن والموسيقى؟
3: لو تكلمنا عن اللاجئين ولا النازحين الماتوا، الموضوع أكبر من يعني النزوح واللجوء. في موت يوسف، في أعداد كبيرة من الفنانين ماتوا جوا السودان وفي اللي احتقلوا وتحت التعذيب، في ماتوا سوى الأوضاع الصحية السيئة كانت. انت عارف ان السودان في بداية الحرب حصل دمار تماما للمستشفيات، فكان في نقص في الخدمات الصحية، ففي أعداد كبيرة من السودانية تقارير تكلمت، لكن للأسف في تقارير قديمة من 23 يعني
2: طبعاً احنا في برنامج السودان الآن بلاس، وأنت في قسم التحقيقات في هذا البرنامج قمت بالعديد من التحقيقات والبحث عن المعلومات، كم من فنان موسيقي يعني قضى في هذه
3: التقارير بتتكلم عن 55 فنان ماتوا في بداية الحرب في 2023، بس الأعداد الآن ما في إحصاءات جديدة لأعداد جديدة يعني. ماتوا بسبب ظروف احتقال سيئة، ماتوا بسبب ضرب وقذائف، ماتوا بسبب أوضاع صحية سيئة جدا جدا، ماتوا بسبب أوضاع إنسانية، الناس اتقفلت في مناطق مكفولة مناطق نزاع يعني. منهم الفنانة الشابة بتغني أغاني تراث جميلة، ربنا يرحمها شادين جاغوت، ماتت وهي قبل ما تموت بأسبوع بتتكلم عن الفيسبوك إنها لها أسبوعين من غير غذاء ولا مواء نظيف ولا كهرباء. في منطقة، هي في منطقة في أم درمان، في منطقة يعني تحت ضغط عسكري أو موقع قريبة من المناطق العسكرية يعني.
2: ما هي الأسماء الأخرى يعني؟ هل في هناك أسماء أخرى يمكن ذكرها؟
3: في عازفين وفي فنانين، ولا أسماء كثيرة يوسف، أسماء كثيرة ليش لفنانين كتار.
2: هذا ما يقودني في الحقيقة إلى حينما نرى أن هذه الأسماء التي تتحدثين عنها، هذه الأرقام لعدد القتلى من الفنانين والموسيقيين وأهل الفن إن صح التعبير، أهل الفن والثقافة، كيف كانت الحياة الثقافية قبل بداية الحرب؟
3: قبل ما أتكلم عن الحياة الثقافية يوسف، في بعد الحرب الفنانين دي فقدوا المصدر رزقهم الوحيد، أجهزتهم، أكل عيشهم، الحفلات، إنعاب دمت في السودان، فكانت بورسودان العاصمة الجديدة لبورسودان فيها دوريوا في أعداد كبيرة جدا من يعني في إحصاءاتنا نحن السودان بلس الآن بلس أحصينا في بداية الحرب أعداد دار إيواء كان بيحوي أكثر من 100 فنان فقدوا أكل عيشهم فقدوا آلاتهم فأصبحوا لاجئين من غير وظائف من غير مصدر رزق يعني. بالنسبة للوضع الثقافي قبل الحرب الخرطوم كانت غنية يعني غنية ثقافيا غنية وفيها تنوع مش الخرطوم بس لو تكلمنا عن مدرمان مدني بورسودان
2: نعم.
3: كانت في تنوع ثقافي غني يعني من فنانين ودور أدباء واتحادات فنانين قد يكون موجود في كل المدن السودانية يعني مدرمان يمكن تميزت بوجود الإذاعة السودانية واستوديوهاتها والتلفزيون القومي المسرح القومي
2: والآن حدثيني الآن كيف هو الوضع هناك يعني أنت قمت بالعديد من الاتصالات مع العديد من المسؤولين هناك
3: نحن تكلمنا مع فنان يعني مع فنان الآن موجود نحن في برنامج السودان أم بلس فنان موجود الآن في ما زال في مدرمان وما طلع من مدرمان من بداية الحرب يعني الفنان نعم عنده مبادرة صغيرة بيشتغل فيها مع الناس الموجودين في مناطق النزاع ديالي يعني فخليه هو يتكلم عن المبادرة دي بنفسه يعني.

0: كانت هذه المبادرة من محاولات فردية يعني، إلى أن كتلة معينة نحن بديناها مع بعض وسميناها عز في هواك، منظمة تحولت إلى منظمة بتشتغل على أهداف كثيرة وعديدة جدا، وواحدة من الإنجازات الكثيرة حققناها يعني إنه اشتغلنا في الشوارع، حاولنا إنه يعني ننشر الأمن والأمان والطمأنينة وسط الناس، وزرع الأمل في جوا النفوس يعني السودانية.
1: إذن هكذا هو الوضع، وضع الثقافة، القطاع الثقافي في ظل الحرب في السودان. ولكن بالرغم من ذلك ندى هناك بعض المبادرات التي تنتهج الأسلوب الثقافي، ليس ثقافيا فقط ولكن للدعم الإنساني.
2: يعني نحن يعني في إطار بحثنا إنه السودانيين أو الفنانين بشكل خاص كان عندهم دور كبير في الحرب السودانية دي. كان فيهم مبادرات كتير اشتغلت في الحرب دي من أجل إنه يوفروا الأموال لدعم المطابخ الخيرية.
1: هذه في الخارج.
2: أيوة، يعني أنت عارف مثلا كمصر كانت حاوية الأكبر نازحين سودانيين، وفيها عدد كبير جدا من الفنانين السودانيين، فكان فيه مبادرات كتيرة جدا يعني لدعم المطابخ الخيرية، حفلات ومهرجانات دعمت المطابخ الخيرية، قد يكون في كل السودان من الخرطوم لحد دارفور. في مبادرات فردية كانت لفنانين في معسكرات النزوح في يوغندا، كانوا بيمشوا بيغنوا للأطفال وبيغنوا للشباب، واعتقد انه بيحاولوا انه يخففوا يعني بيخففوا من الـ باللغان السودانية اللي بتخففها وبتذكرهم بالوطن.
1: بدأنا هذه الحلقة بأغنية راجعين للفنان السوداني محمد البشير. شو رأيك أنه نستضيف اليوم مباشرة معنا؟ أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
3: أستاذ يوسف، أستاذ ندى، وأنا سعيد بالسودان أن بلس أكون معاكم، موجود معاكم، كل الحب لكم، كل سنة وأنتم طيبين.
1: طبعا نحن اللي سعداء جدا أنك تكون معنا طبعا للحديث عن أثر الموسيقى، أثر الفن في دعم المصابين نفسيا، في دعم من فقد الوطن، من فقد بيته، من فقد الأحبة في هذه الحرب. ونظرا لأنك دائما تغني للسودانيين سواء في الداخل أو في الخارج، ولديك في الحقيقة واحدة من محبين لك معنا هنا في الاستوديو ندى، لذلك راح أترك المجال لندى، هي اللي تطرح السؤال الأول مش أنا اللي راح أطرحه. تفضلي ندى.
2: مرحبا بك أستاذ محمد. تاني يوسف محمد، محمد بشير الدولي، فنان كبير ومتابعينه كتار يعني من الشباب السوداني بشكل خاص، ومشهور باسم تاني كمان حمادة.
1: حمادة اسم رائع في الحقيقة.
2: حمادة بشير. محمد بشير، لو تكلمت عن رجعنا تاني أغنية راجعين، الأغنية دي أنا يعني ما أعتقد أنا برا يعني كل النازحين واللاجئين في دول الجوار وحتى القاطع البلد لفترة طويلة، لما يسمع الغنية دي بيكون في شعور خاص لكل زول مختلف. لكن كنا دا نعرف شعورك انت لما عملت الغنية دي، احساسك كان بها شنو؟ يعني
3: نفس شعور الناس في الغربة. انا عشت في بريطانيا سنتين اول ما الحرب بدل، فضيق السطل يعني، احنا كنا نتلمى في بيتنا احنا وناس امي واخواني واصحابنا والناس البيونة، بنتلمى بنقول فنجان قهوة في الحوز زي زمان، ودعوة أمي راضي عليه حنان الله يديها ليطول العمر نرجع تاني العودة أم درمان. يعني دي حكايتي عشان كنا بنحب اللمة في بيتنا والناس كلها تفرقت، الأغنية جات كده مكتوبة عند السطيانة.
1: أنت محمد أنت موجود بأي منطقة الآن؟ أنت معنا من القاهرة، عايش في القاهرة الآن أم تتنقل بين
3: أنا بين القاهرة بين بريطانيا بين يوكي.
1: طيب هذا ما يقودني في الحقيقة أن نتساءل، لأنه ما في أصعب من فترة أنك تترك بيتك، تترك الوطن وتخرج بسبب الحرب. كيف كانت هذه الفترة بالنسبة لك؟
3: والله فترة مش لي أنا، لي كل الناس فترة كان صعبة شديد، لأنه بين يوم وليلة يعني نحن جينا وروحنا في وضع صعب شديد كل السودان. وأنا بنقول لي مدرستي ما يستاهل يحصل لي وكذا، لكن المكتوب كله من رب العالمين، وربنا هو قادر يصلحه ويرجع أحسن من أول بإذن الله الوطن.
1: من أي يعني حدثنا عن رحلة الخروج من السودان إلى مصر أو إلى دولة أخرى، يعني أعتقد أنك خرجت على مصر.
3: أنا خرجنا يوم 24 أبريل، الحرب كانت يوم 15، قعدنا في الفترة صعبة شديدة أول الحرب، فطلعنا يوم 24 وصلنا القاهرة يوم 27. لكن كانت أصعب أيام، ضرب شديد، ضرب نار، كنا متوقعين أي واحد بتوقع نفسه يموت في أي لحظة، والموت حق، فلكن الحمد لله. لكن كان أسوأ أيام مرضت أنا شفتها في حياتي. لحد ما طلعنا بطريقة كانت صعبة، لحد ما نمشي عشان نركب المعبر بين المعبر بتاع أرجين، بعدها قعدنا في المعبر 3 أيام وتحركنا دخلنا على مصر. لكن كانت صعبة، صعبة شديد، والناس كلها كانت بتحاول تطلع وزحمة شديد، والحمد لله طلعنا بالسلامة وكله بتعوض وكله بيجي وكله بيرجع أحسن من أول بإذن الله.
2: محمد بشير، لو ممكن لو ممكن تتكلم لنا عن المعبر، يعني يوسف المعبر ده للأسف في الحرب السودانية هو معبر صغير جدا، صغير جدا يعني
1: بين مصر والسودان،
2: السودانية ومصر. المعبر ده كان يعني يوميا في الأسبوع الشهر الأول من الحرب طلعوا أكثر من 12,000 سوداني. في نقص كان في الغذاء وفي الماء، وحتى في يعني الناس كانوا في العراء، يعني ما في ظروف
1: إنسانية صعبة،
2: لا إنسانية صعبة.
1: ويبدو أنه كان كذلك يعني غير مؤهل،
2: يعني المعبر ما مؤهل انه يستقبل اعداد كبيره. يعني
1: الاعداد كم كانت الاعداد انذاك؟
2: ايوه الاعداد كانت اكثر في الاسبوع الاول تقارنهم بيتكلم اكثر من 12,000.
1: 12 يعني هذه مهمه استاذ محمد، يعني احنا نرى مثلا 12,000 من اللاجئين وكذلك النازحين يعبرون معبر كهذه، وانت كنت انذاك في ذاك المعبر، اي قصص وصور بقت في ذاكرتك؟
3: والله ذكريات صعبة، لأنه كان وقت صعب والناس بتنوم في الأرض عشان يركبوا يتواصلوا يمشوا يقدروا يخشوا المعبر المصري عشان يقدروا يمشوا مصر، فكان صعب، وما في في نقص في الموية وفي الأكل، الناس تعبت، كنا بنمشي نجيب جوال، أنا بكلم من دونغولا لم كل التحايا هنا جابوا لنا الموية للناس، الناس تشرب بالتلج لأنه كان الوضع صعب، ما في المعبر لحد من المعبر السودان تمشي المصري، هناك المصري في أي شيء متوفر الحمد لله. كنا ماشيين هناك بعد ذاك الناس حاولت تجي الأكل فيه والحاجات، لكن المعبر السودان لأنه كان الحرب ما في شيء، كل الموية ناقصة، لكن المحلات ما كان فيه.
1: طيب
3: الناس تعبت ذاته من الزحمة، وفي ناس عيانين، ناس عندها أزمات، والدواء كان يعني الحمد لله أسوأ أيام، يعني إن شاء الله الله لا وراء لي زول، لكن كان صعب شديد، فترة صعبة.
1: محمد، حينما نتحدث عن تلك الفترة الصعبة، ما الذي غيرته في حياة محمد كفنان كموسيقي، حتى من ناحية الطبع الموسيقي الذي كنت يعني تتميز به، هل غيرت بعض الأشياء تلك الفترة في حياتك؟
3: كيف ما غيرت؟ عرفت إنه أي شيء ما بدون بين يوم وليلة ممكن يحصل لك أي شيء، تتوقع أي شيء ممكن يحصل لك في الحياة دي، يعني وريتني كيف الألم بتاع الفراق، الناس فجأة كانوا متلمين، فجأة الناس بقت ما مع بعض، يعني بتوريك حاجات كثيرة كده بين يوم وليلة، إنه الإنسان ده ممكن يتغير 180 درجة.
1: ندى تفضل.
2: أنا درجع لك قبل المعبر، يعني أنا عارف أنك أنت من أم درمان، ومن أم درمان في منطقة قريبة من منطقة عسكرية، ولو حكيت لنا ظروفك الإنسانية في المنطقة دي كانت كيف الوقت لما عرفت أنه الحرب بدت في الفترة الأولى؟ يعني
3: أول يوم الحرب أنا كنت مسافر فيه السعودية، يعني والوالدة ماشيين نأدي مناسك العمرة، فربنا ما راد ماشيين الساعة 10 صباحا، الحرب دي بدت 10-9 وبتذكر الضرب الشديد 10-11 نفس ما طيارتنا، وفقعنا في البيت، فبعد ذاك الضرب بقى اشتد شديد، بس بنسمع الضرب والدهانات والقنابل حتى في البيت، يعني احنا قاعدين في البيت بينزل فينا الرصاص، انا كنت موثق ومنزله في صفحاتي، ضرب شديد كنا بننام في الارض، يعني معي الوالده وكانت عيانه، هي مريضه دار قلب، فبعد 10 أيام اول ايامات عشنا بالفيو بالمافي، لانه كان في المواد التموينيه بتاعت رمضان أصلا يزول في بيته فيه، لكن ما بتقعدك لقدام، حتى بقينا نقسم للناس نشوف الجيران، الناس بقت تتكاتف لانه ده حريم، واي زول متفطي في الانوار بالليل ده خلاص بعد المغرب ما في زول تاني بلاقي زول، اي زول متفطي في انوار بيته ظلام عشان ما في زول يجي عليك، ولا انه في اسر في نساء في بنات صغار، زول بيخاف يعني. ما الحرب دي ما فكر فيها، حاجات كثيره بتحصل في الحرب.
4: طبعا
3: قعدت الحمد لله قعدنا صبرنا، وكهرباء قاطعه والمويه قاطعه.
1: طيب الان انت موجود خارج السودان، وفي الحقيقه انا شاهدت الكثير من اعمالك الفنيه من الحفلات التي تقيمها خاصة يعني للمهاجرين السودانيين للنازحين كذلك. وهنا أود أن أسأل يعني الطبع الموسيقي الذي تعمل عليه الآن، هل تغير بتغير الظروف؟ بمعنى لما كنت موجود في السودان ولما طلعت، يعني ما هل الحرب أثرت في ذلك وحتى على التيمات حتى على المواضيع التي تقدمها؟
3: نعم الأغاني أثرنا في الحاجات كلها، اتغيرت فعلا. يعني بقينا نغني الأغاني بدل زمان احنا بنغني أصلا بقينا للغربة، الشوق للوطن، الحنين للوطن، غيرت في أغانينا. بقينا يعني الواحد كان ذكر السودان ساعة دمعته بتجري وبيبكي، يعني تغير الشديد
1: في الحقيقة. هذا صحيح، حينما يعني ذكرت نقطة مهمة، حينما الناس تسمعك تبكي، شعورك حينما ترى الناس تبكي، أنت تغني للفرح، تغني للسلم، تغني لحياة يمكن جديدة، ومن ناحية أخرى ترى أن أناسا يبكون، بأي إحساس تستقبل تلك المشاهد التي تراها في حفلاتك؟
3: والله ببكي أنا ذات ما بستحمل، يعني لما أشوف زول أنا بغني ببكي، بتلقاني دائما ناس في حفلتي في دبي دي في ناس بيبكوا أنا بغني حليل أهنى حليل أهنى، الناس بتبكي أي شيء الحاجة العايشة، نفس أنا ذاتي نفسي عايشه، فقدت أصحابي فقدت أهلي هناك ناس، يعني حياتي كثيرة بتذكر الإنسان بيجي وذكرى يا أخي، لو ما فقدت حاجة ساي بيتك لو تذكرته بتبكي، غرفتك تفاصيل حياتك كلها بتبكي، جيرانك أخو.
1: وهذا ما يقودنا في نعم احنا ما نحكي على يعني في الحقيقة البكاء، وندى مش عارف يعني البكاء حينما نتحدث عنه هو جزء صغير من تعبير عن الصدمة التي يعيشها الإنسان، سواء أثناء الحرب أم أثناء بعض المواقف القوية التي يعيشها. وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن الموسيقى هي جزء لا يتجزأ من معالجة تلك الصدمات.
2: يعني نحن يوسف في كتيمة السودان الآن بلس، وفي بحثنا عن وتجهيزنا للحلقة دي وجدنا أنه الدراسات كثيرة، مدرسة واحدة أو اثنين بيتكلموا عن الصدمة، كيف الفن والموسيقى بتخفف من الصدمات عند الأطفال والشباب، كيف بتعالج الألم، كيف بتشعرون بالطمأنينة، كيف تغير الموت من الزعل، وكيف بتخرج الشعور، يعني يعني لما تسمع أغنية مختلفة عن بلدك أو أنت بتحس إنه في تغيير، في في في حاجة أنت ما قادر تعبر عنها بس سمعتها.
1: يعني هي نفس الفكرة التي رأيناها بالنسبة إلى مبادرة عزة، التي يعني هي مبادرة في الحقيقة داخل السودان لإيصال الموسيقى وكذلك الأعمال الإنسانية في الداخل. دعني أسأل هنا محمد، يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المتعلق بالموسيقى كأنها عنصر لمساعدة خاصة المتأثرين من الحرب، هل لمست ذلك من خلال احتكاكك المباشر مع لاجئين، مع مهاجرين، مع أناس عاشوا ويلات الحرب، وأنت تقدم لهم يعني موسيقى تنشد فيها السلام، تنشد فيها الحب، تنشد فيها الشوق مثلا؟
3: الفم بيديك تفاؤل، بيخليك سعيد. لو ما هو الناس دي كان عاشت في حرب الدبريشن هسه احنا كمان نغنى دول الحفلات وتفرق، الواحد بيخليك تنسى همومك، تنسى الحاجات الحاصله، بنطلع بنعبر عن شعورنا بالاغاني. يعني الناس كلها بتبوس. احنا شعبي كمان بحب الغنى خالص، بحب الاغاني خالص، يعني ما تعود، عشان ما تعود على نكد ولا على مشاكل ولا على حروب. فاحنا شعب انا بحب البهجه، ولك بحب البهجه شديد عشان ونحب البهجه يعني الناس في همومنا برضو بتلقى افراحنا فيه، بنكون مبسوطين وفرحانين. فده جزء واحد من الفن بنحبه، فننا ما انقطع، حاجاتنا ما انقطعت الحمد لله، بنوصل رسائلنا، غنينا للجيش.
1: بعض القصص التي عشتها مع نازحين مثلا او مع مهاجرين حينما غنيت أغنية ما، وكان تفاعلهم في هذا الإطار أنه حدا يجي يقول والله أنا لما سمعت القطعة الموسيقية هذه كانت كشفاء لا إلي.
3: راجعين يا أغنية راجعين دي أثرت على كل الشعب السوداني صراحة،
1: وفي الحقيقة حتى ندى أثرت فيها هذه الأغنية. طيب بما أننا تحدثنا عن راجعين، بدنا شيء منك محمد، شيء لبرنامج السودان الآن بلاس، لمشاهدينا، لمستمعينا، خاص لأن إذا ممكن.
3: طيب أنا ما بلدك ما بتبقى البلد، اشتقنا لراجعين يا ولد يا الله، يعلم الله من يوم ما مشيت، يعلم الله من يوم ما مشيت، فرد دمعات حزنت وبكيت، ناسي أهلي جيراني الحنان، قولت يمه والهيصل في البيت يا الله، السودان دعز ما بعد عيس يا الله، السودان دعز ما بعد عيس، بلدك دابنا والطبل البريس، الخرطوم مكانته في القلب، نقدل فيها نتضرع نهيز يا الله.
1: يعطيك صحة،
2: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا. ولكن أنا بدي أقول لك أنه هذه الأغنية والكلمات في الحقيقة هي ليست كلمات فقط للسودانيين، وإنما هي كلمات لكل المغتربين عن بلدهم، لكل من لا يعيش في وطنه. في الحقيقة مؤثرة جدا،
3: بلدك ما تبقى البلد.
1: أيوة. مؤثرة جدا في الحقيقة. طيب احنا حبيت في الأخير إذا ممكن محمد، يعني برنامج السودان الآن بلاس لديه مشاهدين ولديه متابعين، ونحن نتحدث الآن عن الموسيقى، نتحدث عن الحرب، نتحدث عن مأساة، نتحدث كذلك عن الأمل، كلمة لجمهورك عبر منصتنا.
3: أنا بشكر كل المشاهدين، كل الناس المتابعة سودان بلس بلس، وليك أنت شديد، وكل جمهوري، كل الناس اللي بتابعني، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يخليكم وربنا يحفظكم، يحفظ لكم أهاليكم، أنا بحبكم شديد، وإن شاء الله دائما ربنا يقدمني أسعدكم وأبسطكم وأكون عندي حسن ظنكم.
1: وإحنا نحبك شديد محمد بشير، الفنان السوداني الذي تشرفنا أنك تكون معنا. ندى تفضلي.
2: رسالة للشباب السوداني النازح، اللاجئين جوا السودان، النازحين واللاجئين برا السودان، يعني أنت كفنان شاب وعانيت من النجوع والنزوح، فآخر رسالة من خلال سودان بلس بترسل للشباب دي.
3: أنا بوجه رسالة لكل المهاجرين وكل النازحين أخواني، بقول لهم خليكم غويين، وكل امتحانات الناس كلها تكون متكاتفة مع بعض، وربنا يجبر بكل خاطر زول ويسهل أمره، والناس الصبر جميل، الواحد يصبر.
1: شكرا، الله يخليك، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا ندى وصلنا إلى نهاية حلقة السودان الآن بلاس. إذا نضرب لكم مشاهدينا الكرام موعد في حلقة جديدة، وجانب من جوانب الحرب السودانية في تلك الحلقة. شكرا جزيلا، وننتظر دائما مشاركتكم وتفاعلكم عبر منصاتنا. إلى اللقاء.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن، ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: اظن انا غلط شايفين الوضع هناك شايف معي
1: انا هي وين وصلت مرحله الطشاش من التحكم الارهاق ما شايف ولا سامع اي حاجه
0: يا خلاص قربنا يا اخي قربنا انا خايف الشعب اللي يصحى يسوي قال لسه ما جي ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتاغلب عليه
1: الله كريم علينا وصل ما نمر منه بيصير مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Roule, roule. قول بسم الله يا اخوي. مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحاجه ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي. كده الصراحة كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنين.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البلد اللي يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. تصبح على خير والصباح
0: نتناقش. اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 7 شهر 6 لسنة 2026. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس بست ولايات اليوم الأحد 8:00 حكومة ولاية جنوب دارفور في بور السودان ترفض إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس وتعتبرها إنشاء لمسارات تعليمية موازية. مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة تتبع للدعم السريع على محطة وقود في الأبيض. سويسرا تستضيف مشاورات سودانية بنهاية الشهر الجاري لبحث مستجدات الملف السياسي. سلطات الخرطوم تلزم جميع الجهات الراغبة في تنظيم مشاهدات كأس العالم بالحصول على التصديق الرسمي. بدء إجراءات سداد غرامات السودانيين المخالفين لقوانين الإقامة في مصر. وزير الداخلية يوجه بإفاد فريق عمل إلى مناطق طوكر وعقيق وما جاورهما لاستخراج الوثائق الثبوتية للمواطنين. طلاب كلية الصيدلة بجامعة أم درمان الإسلامية يعلنون عن وقفة احتجاجية رفضا لقرار عقد الامتحانات خلال أسبوعين. حريق هائل يقضي على 250 منزلا بقرية أبو مكينة بجنوب غربي النهود بولاية غرب كردفان. انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من البلاد منذ 3 فجر اليوم الأحد. السلطات الأوغندية تلقي القبض على مجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء تحاول شن هجمات على اللاجئين السودانيين بمعسكر كريان دانغو. 4 مسلحين ينهبون عربة دفار محملة بالدواجن في حي الشهداء بكسلة. بنك السودان المركزي يوجه المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ إجراءات مناسبة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الحجاج يشتكون من تكدس البواخر والانتظار الطويل في رحلات العودة وصعوبة الحصول على الأمتعة في ميناء بور السودان. رصد 350 حالة إصابة بمرض جدر القرود في مناطق جبل مرة بدارفور وسط أوضاع إنسانية متدهورة. منظمة أطباء بلا حدود تعلن وصول 47 طنا من الإمدادات الطبية الأساسية إلى السودان ضمن استجابة للأزمة الإنسانية. وزارة الصحة تسجل إصابة واحدة جديدة بحمى الضنك في ولاية نهر النيل. نقابة الصحفيين السودانيين تفيد بتعرض 8 صحفيين سودانيين في ليبيا لانتهاكات خلال أسبوع واحد شملت الإهانة والتهديد والتحريض. شكاوى في سوق السليم بالولاية الشمالية من ظاهرة سرقة محلات تحت تهديد السلاح. كلاب ضالة تفتك ب45 شخصا بينهم 11 طفلا من سكان قرية العوضية بمحلية أم القرى ولاية الجزيرة بينهم حالات بالغة الخطورة. إجراءات استثنائية في كسلة تشمل حظر السلاح ومنع التجمعات وملاحقة مروجي خطاب الكراهية. تلوث المياه في محلية السلام وارتفاع رسوم تسجيل الطلاب بالمدارس الحكومية بالنيل الأبيض إلى 100,000 جنيه. توقعات بخسائر محتملة تصل إلى 40% وتحذيرات أممية من فشل الموسم الزراعي نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة والوقود. رابطة الدوري الرواندي ترشح حارس مرمى المريخ لاد جيسانو وحارس الهلال سفيان فريد لجائزة أفضل حارس في الموسم. المريخ يفوز على هلال الساحل بهدف دون مقابل في دور النخبة بالخرطوم. اتحاد المهن الموسيقية ينعى رحيل الفنان عبد الوهاب الصادق أحد رواد مدرسة القناء الشعبي في السودان بعد رحلة معاناة مع المرض. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تأسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تأسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تأسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك، افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تأسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي. وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدف الصباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: تعقيب: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قل فوق يعني بس دقاقي معينة فدس، لكن ما باقي السوق كله نقلت، بتات خضار، بتات مواد تموينية، بتات أردوات، بتات ملابس، كلها يعني خسائر كبيرة جدا جدا. قرن صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر

0: دعم المادي والنفسي للنازحين، وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية الثلاثة في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
1: لأنه خريف للأبواب فاستينا ترى قريب تكبت برضو لقى الناس في الأعراس أكد، يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس، وأطفال في سوء التغذية، لا في دواء متوفر، لا في جهة متوفر الدعم النفسي، ولا في دواء، لا في المهم ما في حاجة. ده كله
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
3: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
4: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا إن إحنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بقى لنا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العوضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير

تضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهدت سفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأسر النفسي من الحرف في نفوذ أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة أنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم أنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راجل في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب، افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة ب الحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم. لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 7 شهر 6 لسنة 2026. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس بست ولايات اليوم الأحد 8:00 حكومة ولاية جنوب دارفور في بور السودان ترفض إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس وتعتبرها إنشاء لمسارات تعليمية موازية. مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة تتبع للدعم السريع على محطة وقود في الأبيض. سويسرا تستضيف مشاورات سودانية بنهاية الشهر الجاري لبحث مستجدات الملف السياسي. سلطات الخرطوم تلزم جميع الجهات الراغبة في تنظيم مشاهدات كأس العالم بالحصول على التصديق الرسمي. بدء إجراءات سداد غرامات السودانيين المخالفين لقوانين الإقامة في مصر. وزير الداخلية يوجه بإفاد فريق عمل إلى مناطق طوكر وعقيق وما جاورهما لاستخراج الوثائق الثبوتية للمواطنين. طلاب كلية الصيدلة بجامعة أم درمان الإسلامية يعلنون عن وقفة احتجاجية رفضا لقرار عقد الامتحانات خلال أسبوعين. حريق هائل يقضي على 250 منزلا بقرية أبو مكينة بجنوب غربي النهود بولاية غرب كردفان. انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من البلاد منذ 3 اليوم الأحد. السلطات الأوغندية تلقي القبض على مجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء تحاول شن هجمات على اللاجئين السودانيين بمعسكر كريان دانغو. 4 مسلحين ينهبون عربة دفار محملة بالدواجن في حي الشهداء بكسلة. بنك السودان المركزي يوجه المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ إجراءات مناسبة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الحجاج يشتكون من تكدس البواخر والانتظار الطويل في رحلات العودة وصعوبة الحصول على الأمتعة في ميناء بور السودان. رصد 350 حالة إصابة بمرض جدر القرود في مناطق جبل مرة بدارفور وسط أوضاع إنسانية متدهورة. منظمة أطباء بلا حدود تعلن وصول 47 طنا من الإمدادات الطبية الأساسية إلى السودان ضمن استجابة للأزمة الإنسانية. وزارة الصحة تسجل إصابة واحدة جديدة بحمى الضنك في ولاية نهر النيل. نقابة الصحفيين السودانيين تفيد بتعرض 8 صحفيين سودانيين في ليبيا لانتهاكات خلال أسبوع واحد شملت الإهانة والتهديد والتحريض. شكاوى في سوق السليم بالولاية الشمالية من ظاهرة سرقة محلات تحت تهديد السلاح. كلاب ضالة تفتك ب45 شخصا بينهم 11 طفلا من سكان قرية العوضية بمحلية أم القرى ولاية الجزيرة بينهم حالات بالغة الخطورة. إجراءات استثنائية في كسلة تشمل حظر السلاح ومنع التجمعات وملاحقة مروجي خطاب الكراهية. تلوث المياه في محلية السلام وارتفاع رسوم تسجيل الطلاب بالمدارس الحكومية بالنيل الأبيض إلى 100,000 جنيه. توقعات بخسائر محتملة تصل إلى 40% وتحذيرات أممية من فشل الموسم الزراعي نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة والوقود. رابطة الدوري الرواندي ترشح حارس مرمى المريخ لاتجيسانو وحارس الهلال سفيان فريد لجائزة أفضل حارس في الموسم. المريخ يفوز على هلال الساحل بهدف دون مقابل في دور النخبة بالخرطوم. اتحاد المهن الموسيقية ينعى رحيل الفنان عبد الوهاب الصادق أحد رواد مدرسة القناء الشعبي في السودان بعد رحلة معاناة مع المرض. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تأسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تأسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تأسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بيتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وهذا بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وبيده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤملة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تأسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي. وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: التعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قد لفوه يعني بس دقاك معينة فتت، لكن ما قد دقاك السوق كله نقلت، بدت قدار، بدت مواد تمونية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. بعدين صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية الثلاثة في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لأنه خريف للأبواب أزتي مطر قريب تكبت برد لي الناس في العراء ساكت، يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس، وأطفالهم في سوء التغذية، لا في دواء متوفر، لا في جهة يوفر الدواء.

0: في حاجة ده كله.
1: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دبنجا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تنبا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
1: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
3: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
1: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنجا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا هنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بقى لنا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
1: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العوضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي

0: إضافة إلى تأمين 50,000 طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوي المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجة والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجة هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجة يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجة، بوابتك للسودان.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: الشكر والتخدير لراديو دبنجة لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي أذان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئ في ليبيا، وصوتي برسلوا أعزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا، فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل وقالية قدر شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة المملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد، يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة. فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما منتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من هيئة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى أن يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
5: السلام عليكم أوزكو، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجة أوكي بلي سكو تهيا سلام مجي ليجي إن شاء الله كدلري تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر ارتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجة، ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله، كل الإعلامين نقو يري وغو راديو دبنجة كديري ري سوكو ما شاء الله، أخبار كداري كتري طبعا، أخبار سوك كداري سوكو أخبار مؤكد حقيقية 100%، أخبار ما شاء الله كداري أخبار يعني او خبر قلا تعلن خلاصي خبر ضماناته مؤكدتي، وما شاء الله قدايا مجتمعي كتو او سودان انتريسي ما شاء الله، خاصة تو داخل تشتي لورو كمان، خاصة لاجي ماسكر تولم كتاريسي يعني راديو دبنجة أهم إعلام ما شاء الله، إعلام سكر برامجك وكدار كتسيري كي راديو دبنجة دي أو راديو دبنجة يا جماعة أهلك سكر راديو دبنجة كبلو، راديو دبنجة كبابير استفيدية ببرس خفيلشة ما شاء الله برامج جوا كده أخبار رجوا سكو مؤكدتي 100% كل الإعلامين داخل راديو دبنجا ما شاء الله إعلامين نجوا يعني كدري جا سكو بريك دلو خبر مؤكدتي ورأي راديو دبنجا كبيجي ما شاء الله يعني أو كبالي سرة خلال أي جيجي استماع راديو دبنجا سكو ما شاء الله أخبار كده استفيد يجي أي حميد شخصي أن استفيد يجي راديو دبنجا أخوان نجي أخواتي أهل لجي anyagi halaygi sako wasilga ya jamaa radio dabanga kabeeyo istafidilu khabar bargu ka doori khalasti maanaato muakkati khaasatan to wala jima askar tulum kadir tarisi yani radio dabanga loora kabeeyo ya jamaa akhbararu sako tabayra akhbararu muakkati ma sha Allah ay barra istafidegi haqiqadi wolo sako istafidedi radio dabanga kabalu akhwanagi akhwatagi halaygi
3: radio dabanga wasil sawtak مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رأيك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 3/6، حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
2: نعم،
3: تكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن دي.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجال يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية، يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
2: نعم.
3: الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
2: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيميه مهمه جدا يعني لضمان ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الاقامه الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني. فمحل الاقامه الثابت ده الزمت اللائحه كل لائحه يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمده يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لاي اعلانات او اختارات رسميه، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك اي اختارات من لجنه او جاتك اي اعلان انك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه او رقم هاتفه، او حتى حدث تغيير في حالته الشخصيه مثلا كالزواج والطلاق والولاده مثلا، جبت لك طفل جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه الحكوميه خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: ايوه يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا
3: كده، وان سكنك غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصيه، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه.
2: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحب.
3: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة زول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا حنقول بس إنه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا القرار يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيغاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
4: الله.
3: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك والتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب على سؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني أثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه المركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته له تطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعه الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعه الحصبه في شهر 9. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدوري عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدوري وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح. بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل اللي اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.